لقد فنيت روحي.

0: 105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام، في سوسه والمستير، سوسه والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: وقاي الطربي على ام اف ام.

0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش.
2: Thank you.

حلوه حلوه حلوه حلوه حلوه حلوه حلوه.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM راديو MFM ديما معك.

الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تشيز ديما مع

خمسة اف ام، في المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net. تابعوا ام اف ام على الديجيتال، على الديجيتال، على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net، على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام، ام اف ام ديما معك.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: مثل
1: عيش سباحك
2: على حبي وحبك وعد ومكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك وعد ومكتوب لأحبك ولا نمشي الليل من أحبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك
3: يا سلام على حبي وحبك ده ما كان على بالي احبك يا سلام على حبي وحبك ده ما كان على بالي احبك ولا نمشي الليل من حبك يا سلام على حبي وحبك يا سلام على حبي وحبك
2: يا حبيبي هوا جنني والشوق ملاني جراح يا حبيبي هوا جنني والشوق ملاني جراح وحياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح
3: وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي المش

مكتوب لأحبك، يا سلام على حبي وحبك.

0: حبك يا سلام على حبي وأحبك وعدو مكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك حبيتني صحيح
1: أمال
0: أتريني بقيت فرحان
1: عقبال كل العزال يتهانوا زي هنانة عقبال كل العزال يتهانوا زي هنانة
0: شوف وشي اصفر زي من حبك

0: مثل
1: عيش سباحك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أمور

ولد ولن نشرك بربنا أحدا. وإنه تعالى جد ربنا تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا.

الله أحدا. وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت

وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.

ذلك كنا طرائق قددا.

ربا. وإنا لما سمعنا الهدى آمنا

فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.

قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولم أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته

يعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري.

يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن

يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي

ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد

من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم

والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.

قلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون.

وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها

وهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.

فيها قلتم ما ندري ما الساعة

في هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تعلموا.

بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر

أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك

فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما

بأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا إلا الذين تابوا وأصلحوا

الملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو

النهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما

يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا.

صلوات عليهم وما هم بخارجين من النار.

وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله

ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله

ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم

ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى

وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر

خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن

يشبعك.

0: توا من يمتع السباح تعلم الفيلم La suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de Mieb El Mietoun Saya, وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكمندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
2: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
3: عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج؟
4: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تعاش.
3: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
4: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
3: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
4: كلامك صحيح، يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
3: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملك.
4: حتى أني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
3: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
4: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
5: إسباس وهيبة رمطاع متزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجمو تتصلوا 53 573 573.
3: إسباس وهيبة تبدأ حلم كل عروسة.
0: Retour du programme sur votre radio.
6: MFM.

0: صباح الخير، اللهم في هذا الصباح يكون صباحا يسيرا زاهرا بالخير محملا بالفرح. صباح الخير والسعادة وراحة البال والتوفيق وسعة الرزق للمستمعين والمستمعات. صباح النجاح وصباح التميز وصباح التألق، وألف مبروك لتلامذتنا للبكالوريا. صباح الأنوار وصباح النجاحات مرة أخرى، وإن شاء الله يا ربي تكونوا لباس بداية أسبوع وبداية يوم وبداية جديدة لماتينال نوض بدل المود. صباح التألق لسادة المستمعين، وإن شاء الله تكونوا بألف خير. اطلع عليكم جمرة من أمام الميكرو كالعادة في ماتينال نوض بدل المود، معايا في استوديواتنا أكيد مؤسسي كالعادة. البدايات تبدأ معاه، ديما البدايات الجميلة وديما نستفتح احنا بمعسيسي. صباح الخير سي معز.
1: احنا ربعت معريم البدايات،
0: لا اذيك نهايات الأسبوع. الخميس والجمعة تتسمى نهايات الأسبوع، لكن بداية مشرقة كذلك مع ريم قرمة. صباح الأنوار، نحيي وزميلتنا ريم قرمة. معز شحويلك، عندك شكون باك ولا؟ شكون عندك باك؟
1: من العائلة
0: المواسعة. نجح
1: مونسيون تري بيان،
0: ان شاء الله. شكونو؟
1: يوسف مديمغ
0: ان شاء الله. الف مبروك ريت ستاتيو نتاع يوسف مديمغ، ان شاء الله الف مبروك ليه، والف مبروك كذلك للناجحين، والف مبروك للمتميزين. الحقيقة في كل دورة نكتشفوا دائما التميز، ودائما نقولوا عنا تلامذات ما شاء الله، ونقولوا اللي يقرأ يلقى، ونقولوا زادة ساعة اللي يتعب ويثمن ويكلل مجهود التعب متاعو بك الفرحة وكبزاغريد. نحبوا نفرحوا معاكم ونحبوا نكونوا معاكم. اليوم في حصتنا أكيد حصة الاثنين باش تكون سبيسيال شوية للبكالوريا، باش تكون فيها استضافات لمحمد أمين شوشان. اليوم باش ينورنا بالحضور، ونذكر اللي محمد أمين شوشان هو الأول وطنيا في شعبة علوم الإعلامية. محمد أمين شوشان معهد ابن سينا المهجية 1954. كذلك اليوم باش ينورنا بالحضور وجدي المحجوب من معهد ابن رشد الشاب. وجدي شعبة الرياضيات اليوم يكون حاضر بحذانا ويتألق كذلك ب 19.03 والأول جهويا أكيد على مستوى ولاية المهدية. بالنسبة لنا باش يكون معنا حاضر كذلك مندوب التربية بالمهدية سي محمد علي بيوض عبر الهاتف، ويعطينا شوية إحصائيات وناخذوا أكثر تفاصيل معاه. خاصة الدورة هذه تميزت بشوية مفاجآت، باش يكون حاضر معنا إن شاء الله عبر الهاتف ونحكيه أكثر تفاصيل. كذلك باش تكون حاضرة معنا كالعادة الأخصائية النفسية درساف العلوي. واليوم ما بين الفرحة وخيبة الأمل، الصحة النفسية للمراهق بعد نتائج البكالوريا. فما اللي نجحوا وألف مبروك بالنسبة ليهم للدورة الرئيسية نجزوها احنا نقولوا، وفما إلى تأجلوا إلى دورة المراقبة نجم نقولوا لهم حطوا في قلايبكم راهو شيء ما هو صعيب، وإن شاء الله ربي تكون فرحة مؤجلة وتكون زادة معناها تلتحقوا على أصحابكم، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح. ما فما حتى شيء صعيب، وأكيد للي ما حلفهمش الحظ في الدورة هذه إن شاء الله الدورات الجاية ريانكو ما تيأسوش، وريانكو ديما لازم المورال مهزوز، وإن شاء الله بالتوفيق لتلامذتنا مرة أخرى. أكيد يا سي معز يا سيسي عنا شوية تفاعلات نحب نقرأ التفاعلات. سامية قعلول، صباح الورد والفل والياسمين. سمات الصباح رائعة جدا تخبرنا أنه مهما أظلمت الحياة فإنها ستشرق من جديد. صباحكم إشراق دائم، صباحكم ورد وإشراق ونور. على الإسكندراني أكيد زد يصبح علينا ويقول لنا صباح النور والسرور، شكرا لك. سي علالة، سامية قعلول موفقين، ويقول على الإسكندراني المبارك حميد. بون يظهر لي طلب اغنيه جو بونس تي علاله يظهر لي
1: مبارك حمد
0: قليله فوالا. احلامك ويدر تصبح علينا صباحا الاشراق يا حلومه يا مزيانه، صباحكم مزيان بالورد مليان جمهور رمومه. بدايه جمعه موفقه، مبروك النجاح لوليداتنا، واللي ما حالفوش الحظ نقولوا له عادي هذه تجربه، وان شاء الله العام الجاي تجيبوا معدل خير المفيد، عمرك ما تستسلم. اكيد يعطيك الصحة يا احلام على النصيحة المزيانة، حد شيء معناها ما عنده نهاية وبالنسبة لنا دائما الفرص تتجدد باش الإنسان يتألق، ولعل فيها خيرة يكون النجاح السنة القادمة خير بمعدل خير، وأكيد سكور يبدأ خير، وأكيد وقت التوجه متاعه يكون خير ويعرف وين يتوجه وما يكونش مظلوم في التوجيه. ابتسام بن حمدة، صباح النشاط وبداية أسبوع موفقة. شكرا لك يا ابتسام، وشكرا للسادة المستمعين على رحابة الصدر وعلى الوفاء وعلى الكلمات الجميلة. صباح النجاحات وألف مبروك لوليداتنا، وأكيد باش نقعدوا نتبعوا في وليداتنا وباش نستضيفوهم إن شاء الله بحذانا ونفرحوا معاهم، وتكون دائما التجارب هذية تكون مخلدة كذكرى لهم هما، وتكون زادة كعبرة للي قادم على البكالوريا كيرا النجاح ويرا الفرحة ويرا التألق. أكيد كل إنسان يحط فك القليب وينجح ويقرأ، إن شاء الله يا رب بالتوفيق لهم وألف مبروك.

0: على الامفام.
1: مواصلين معكم اعزائي المستمعين 28 دقيقه ونشوفوا احوال الطقس لليوم. طقس مغيم جزئيا بالشمال والوسط وقليل سحب بالجنوب. الريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفه فمعتدله. يكون البحر هادئ الى قليل الاضطراب. وتتراوح درجة الحرارة بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. أوقات الصلاة لليوم: الصبح كانت 3:08 دقائق، الظهر نص نهار 28 دقيقة، العصر 4:13 دقيقة، المغرب 7:44 دقيقة، أما العشاء 9:35 دقيقة. شروق الشمس 5 متاع الصباح، أما الغروب سيكون 7:42 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس، أكيد مواصلين معاكم وبعد شوية طاقتنا الإيجابية والأبرش.

0: على الام اف ام.
1: واصلين معاكم بالطاقه الايجابيه والابراج توت سويت. الحملة، انت عشرة مميزة للحملة اليوم، يبدأ بها الأسبوع ويبدأ بها يوم جميل. وضوح في الرؤية والطموح المتزايد والرغبة في إثبات الذات يخليك يا حمل دائما في المقدمة. أعرف كيفاش تخدم وربي معك. الثور، يوم مناسب لأحداث تغيير في الحياة المهنية. يا ثور، إبراز المواهب اللي ما زلت ما شفناهيش وما زلنا ما نعرف عليها حتى شيء، كل المواهب المخبية والأفكار اللي أنت مخليها لوقت معين، حان وقتها وهي اللي باش يخليك الحقيقة متميز يا ثور وتعاونك في زيادة الدخل. الجوزاء، حماس، عزيمة كبيرة برشا وأفكار غير مسبوقة، اتزان وهدوء للجوزاء ونجاحات تتجاوز كل التوقعات، حظ سعيد يا جوزاء. السرطان، الهدوء والعمل في هدوء باش انت تحقق التقدم، هذا اللي انت راسمه اليوم وهذي اللي ماشي علي، حافظ على ثقة بذاتك يا سرطان وخليك هكا وحظ سعيد. الأسد، يبذل في مجهود وقاعد يخدم وقاعد يتميز، لكن كي نتميزوا الحقيقة لازم نتميزوا ضمن المجموعة، دونك التعاون هو الحل باش تكون النتائج ديما كما انت تحب وتكون النتائج جد مرضية. تحب تتعاون يا أسد مع المجموعة تنجح. العذراء، دقة الملاحظة وقدرتك العالية الحقيقة على اكتشاف تفاصيل التفاصيل تخليك دائما ناجح ودائما في المقدمة. التعاون مع الزملاء قاعد يعطي نتائج جد مميزة، حظ سعيد يا عذراء. الميزان، استمر في المجهودات، استمر في التعبير على الفرص الاستثنائية اللي قاعدة تطلب منك جرأة، لازمك جرأة أكثر من اللازم وأكثر من المتوقع. ليش؟ لأنك ستستعد لمراحل قادمة تكون مرحلة تغيير إيجابي وتكون مفاجآت سارة للميزان. العقرب، قرارات مسيرية مبنية على الحدس، وبالنسبة ليك لازم تستغل كل القدرات هذه باش تكون دائما إثنية سلسة سهلة ودائما مكللة بالنجاح، حظ سعيد يا عقرب. القوس، رؤية مستقبلية استثنائية وحماس متقد، احترام وإعجاب يمهد لعمل استثنائي للقوس، والحقيقة هذا يمهد لك ثنية جديدة يا قوس، نجم نقول لك حظ سعيد واستعد للتغيير الإيجابي. الجدي، كل خطوة تخطوها تكون لازم فيها الانتباه الفترة هذية، وازن ما بين ذكائك والخطوات، فترة تكون قادمة عليها حصاد لتعب ومجهودات، لكن دائما الحذر واجب. الدلو، قاعد يتسير على العمل بنسق متميز، حافظ عليه النسق هذايا ويلزم تكمل فيه باش ديما تبدأ النتائج متميزة وجديدة. أفكار الحقيقة قاعدة تطرأ لازم تتحقق على أرض الواقع، أبدأ يدلو وربي معك. الحوت، فكر بالباهي قبل اتخاذ أي خطوة ورد بالك من الأخطاء، لأنك قادم على مرحلة مميزة. كي نقول مرحلة مميزة أكيد في الباهي مش خايب يا حوت، مفاجآت تتطلب منك الحكمة والحنكة وحسن الإدارة، دونك ثلاثة حاجات هذوما لازمين باش أنت تستقبل المفاجآت السارة أحسن استقبال. إن شاء الله حظكم ديما مزيان، إن شاء الله دخلنا لكم بالكلمة الحلوة. مواصلين معاكم بعد شوية مامي نعيمة ودبارة الاثنين.

0: بس عم تعصبه على مثل
1: يلا نوت بدل المود
0: على الام اف ام.

0: على الام اف ام
1: 9:06 مواصلين معاكم وصباح الانوار من جديد. مؤسسي نورتنا كالعاده, واكيد مامي نعيمه تستنى ومامي نعيمه باش تعطينا ادبارة اليوم. الو صباح الانوار مامي.
2: صباح الفل والاسمين يا جمرة, وصباح الفل والاسمين كامل الإذاعة أما فهم
1: يعيشك.
2: إن شاء الله يا رب السادة المستمعين كل, إن شاء الله يا رب يكونوا بخير اليوم إن شاء الله.
1: الحمد لله إن شاء الله. فرحانين يا مامي. أيوة.
2: إن شاء الله ديما فرحانين يا ربي ناني, وخيلنا الكل الناجحين الكل في البكالوريا, وليداتنا وبنياتنا ما شاء الله جيبوا معادلات ما شاء الله
1: تبارك الله,
2: يعني شيء يفرح ويطفش الصدر.
1: صحيح ان شاء الله,
2: قولوا لهم ان شاء الله الف الف الف مبروك.
1: يعطيك الصحه يا مامي, يعطيك الصحه.
2: يعيشك.
1: اي يا مامي دبارتنا.
2: ايوه دبارتنا اليوم, دبارتنا باش تمشي مع النجاح.
1: ايه؟
2: يا مامي شو نعملوا, يا مامي شو نقدوا, يا مامي
1: ايه
2: هذا العيد الناس كل مخسوره, حل بين الصيف حل بين الفرح. اليوم باش نعطيكم طاوله تنجموا تستدعوا فيها الناس وتنجموا تعملوها بقدره ربي في نجاحاتكم.
1: هاي
2: نمشي. عنا سلطة اليوم, سلطة الخس. نعرف الخس واليتي موجود. هذا وهذا به ناخذوا كل اليتي هذيك وإلا الخس, نخسوه منيح نقصوه أون فوليم باش نعملوا معاها سلطة كيما نقولوا. ناخذوا كعبة تريز كعبة على زوز, باش ناخذوا كعبة خيار ولا زوز نقصوها نشتر رنديلة يعني نقصوه بالطول على زوز. عفوا
1: بسم الله عليك. اي
2: ونقصوا يعني شطرات نتاع الخيار. باش ناخذوا ما يقارب 200 غرام مايس حاضره طايبه باش باش تعطينا اللون وتعطينا الفوليم نتاعها. بالله يا قمره لحظه دقيقه بركه من سادة مستمعين, لحظه برك سامحوني.
1: بسم الله عليك.
2: وكأني قربت وكأني ما نعرف شنو.
1: بسم الله عليك.
2: يعيشك. دونك عملنا سلطتنا, قلنا حطينا الخضار نتاعنا. حطينا يعني قلنا الطماطم الفقوس الخس. دونك فواحنا نعملوا الفينيغريت نتاعنا اللي هي مغرفتين زيت زيت مغيره فلفل اكحل عصير قارص. باش ناخذوا كعيبه ملح مش برشا. نخلطوا سلطتنا منيح وكيما جرت العاده نحطوا اكل لكعبات الزوزه المحمري. نحمروهم شويه في الفور ونخرجوهم ونقصوهم شترات شترات, زينوا بهم السلطه من فوق ونحطوا كعبة الزيتون الكحلة وكعبة الزيتون الخضراء, وتكون البلان تاع السلطة متاعنا غني برشا بالألوان وبال يعني كما نقولوا احنا الخضرة الطبيعية والمواد الطبيعية. نمشيوا للبلا برانسيبال اليوم باش ما نكثروش على السادة المستمعين حاجات غالية برشا. نجمو ناخذوا ستيك متاع الداند وإلا ستيك متاع الدجاج.
1: اي
2: دونك باش ناخذوا الفارس نتاعنا نحلو هك شويه ستيك يعملها لنا البياع رهيفة برشا ونطرقوها شويه باك نطرقها نتاع الكوجينه هذيك باش يدخل فيها فاحه, باش نحطوا زعتر وكليل وهروس, باش نحطوا بسباس مرحي, باش نحطوا شويه كركم, باش نحطوا شويه ملح. ونخلطوها الكل مع بعضها ونفوحوها كستيك هذيك بالكدي بالكدي ونخليوه ساعتين ثلاثه مغيني فك لفاح حتى لين يشرب لفاح نتاعو الكل. ونعملوا له شويه فارس اللي هو بصل ومعدنوس جويد, باش ناخذ شويه شيفريت كان امكن زيد نقصوها جويده بعد ما سطيناها, باش ناخذوا نوعيه نتاع جبونات
1: اي
2: اللي تذوب بالكدا بالكدا, هذوك نحطوها بالباهي في وسطك نحلوهم ونخلطوهم ونحطوهم في وسطك الستيك نتاع الدجاج والا قلنا نتاع الدند المسوح. ونعمل نحطو على البابي كويسون ونعملوهم غولي شويه ندوروهم بالكدا بالكدا ونحطوهم في البلا ونحطو عليهم فافيان شويه زيت زيتونه.
1: اي
2: ونحطوه في الفرن على درجه 180 لمده ساعه ساعه غربع. وقتها نخرجوها نحيوها كبابي كويسون, زيدوا عليها شوية زيت زيتون ودوروها على الوجه الآخر وخليوها تحمر بالباهي ونخرجوها تبرد. كي تبرد نقصوها أبراج أبراج. نجموا هذي البلا هذي متاع الحومات متاع الستيك نحطوا معها ترنش عنا البطاطا، نقصوا الكعبة بطاطا كبيرة شوية نقصوها على زوز، نقصوا كعبة البيتنجيل على زوز بالطول، كعبة القرع الأخضر كيف كيف على زوز، وناخذوا نفس الفارس اللي فرسينا به الرولو ذيك بتاع الروليم بتاع الستيك، ونحفروا فك الخضروات هذوما اللي ذكرناهم، نحفروا نخرجوا لهم اللب اللب متاعهم ونفرغوهم، وكذا فرغناه منهم نحاولوا نصمتوه بشوية ماء وملح يطيب بالقدي ونزيدوه للفارس باش الفارس متاعنا يتكاثف، ونزيدوه يعطي بنة زيتة، ونحطوا فيك الفخوماج بزيد بزيد، ونعبيه مكشترات متاع البطاطا والبيتنجان والقرع الأخضر، ونحطوه في الفور ونحطوه على درجة 180 حتى يذوب الكل مع بعضهم يطيبوا. كي ندخلوا الفرشيطة في البطاطا نلقاوها طابت، راه المكونات الكل طابت. ونخرجوه ونحطوه في البلا مع كستيك اللي قصناه أبراج أبراج. الكومباني اللي باش نعملوه معاه هو إن باش نعملو الروز الأزعر. كنا عندنا كلمي البويون اللي نقولوا احنا متاع المعظمة، كسي سوى الدجاج وإلا كسي سوى لحم علوش وإلا بقري، يبدأ عندنا كلمي هذيك ناخذ عليه مرطي الروز، نسوتيوه في الزيت بالقديم على بسل والثوم، وبعد نصبه كلمي البويون هذيك المخبي ونخليه سلة سلة على النار، يبدأ فيه مغيرفة كركم وإلا زعفران، نربي فيه بصلة مشقوقة وشوية رند، ونخليه سلة سلة حتى لين يتفرق كعبة كعبة. وقتها ما نحركوش شي بالكل من اليمين لليسار حتى لين نجم نفرغوه في البلا كبير يكون شكل دائري وإلا شكل مستطيل، ونجيو لك القطايع متاع متاع يعني الستيك هذاك اللي حطيناه فخسيه، وكلقت وكل الشترات متاع الخضروات، ونزينوه فوق الروز بصفة مزينة برشا، ونوزعوه على الروز هذاك، ويبدا في الطاولة حاجة مزينة برشا. نجمو زادة تعملوا التواجن، نجمو نعملوا طاجين البي، نجمو نعملوا طاجين الدجاج. طاجين البي بالليل نعاود نقول لهم المراحل نتاعو، فما شكون طلب لي انه ياخذ سبناخ يسوتيه ما يسمتوش شيء، يسوتيه في الطاجين بشويه زبده ولا شويه زيت، كيف كيف شويه اللحم يسوتيها وحدها، السبناخ وحده شويه يعني نقولوا احنا القوطه يخلطها مع ابيض العظم وحدها والجبن وحده، ياخذ اول حاجه السبناخ من اللوطه يفرشوا الكل، يفوحوا بشويه فلفل اكحل شويه ملح مش برشا، ويخلط عليه العظم حال عظم، ويدخلوا يجبنوا طيب دوبه وحده ويخرجوا. كيف كيف اللحم بعد ما فرمته بعد ما سوتيته، كيف كيف تحط ركز عليه العظم وتحطه فوق الطبقه نتاع نتاع نتاع السبناخ. كيف كيف ناخذ الطبقه الاخرى نتاع القوطه هي وابيض العظم، نحطوها نفرشوها من فوق ونحطوا عليها بزيت جبونات جبوناتنا اللي تذوب، وندخلوها ويجمد الكل مع بعضه، ووقتها نخرجوه خليه يبرد، نقصوها براج براج يبدا منظم يبدا اللون نتاعهم مزيان، وعبينا الطاوله زيده وخلينا يعني جمال لطاولتنا ولضيافنا اللي تجي وحدنا.
1: يعطيك الصحه يا مامي.
2: دونك هذايا هو يعني الطاوله حضرتها لي اليوم. نمشيو للتحليه نتاعنا. تحليتنا اليوم زادة فيت في للناس اللي زادة باش يعرضوا للناس على كويستي ولا كيجي ولا جلاس ولا نابورتكي، باش ناخذوا انواع البسكويت الكل، هاك البسكويت الحاضر الخفيف متناول الناس كل في البري، نهرشوه بالقدا بالقدا، خلطوا معاه شويه فاكهه مهرشه كل قدير وقدر، هو شايح معناتها نجنسوا مع بعضه بالقدا بالقدا، ونحضروا له الشوكولاته الذايبه ونحطوه في قوالب نتاع السيليكون، هاك القوالب صغيرات، فما شكل قلب، فما شكل ورده، فما شكل مربع، اشكال اشكال يبداو سيليكون، ونعبيهم بالقدا بالقدا، وكل وحده نحطوا فيها معناها نوع من انواع نتاع الفاكهه، شتاير فستقاش وتاير بوفريوه شتاير لوزه من فوق، وندخلوها للكونجيلاتير ونخليوها تبرد ساعتين ثلاثة أربع سوايع، ومن بعد نخرجوها من السيليكون نتاعها ونحطوها في الكاسات المورقة هذيك، والنجم نمدوها للناس ولضيافنا مع يعني شنو المشروب اللي انت باش تمدوا معاه، وحاجه في متناول الناس الكل، والناس الكل تنجم تعملها في ديارها.
1: يعطيك الصحه يا مامي.
2: بليز يعيشك عنا التفرشيك اليوم، نفرشك اليوم ندلوهم شويه وندلو معز معاهم اليوم تفرشيكتنا بالغلال، ناخذ انواع الغله ما شاء الله خيرات ربي اللي في متناول اي انسان ينجمها يعملها، يحطها في وسط الميكسير يحط عليها الماء اختير زهر يعمل كسربي نتاع الجلاس الجرانيت اللي هي معناها ما فيهاش حتى جو تفرش كنا اللي معناتها تفرشيك الغلة بتاعنا وفيت فيه نعبي كوباتنا نزينه بكعيب عنب نزينه بترانش تاع قارس شطير فريزة من فوق ويكون التفرشيكة متاعنا حاضرة وصحة وبشفاء للناس الكل.
1: يعطيك الصحة يا مامي, يعطيك الصحة, دبارة مميزة اليوم وبرشة أصناف. مرسي بوكو, تعبناك اليوم يا مامي,
2: يتمنى عليك
1: يعيشك. شكرا لك وإلى اللقاء. مواصلين معاكم هدي النجمي تصبح علينا وتقول ألف مبروك لكل الناجحين في الباك يحصدوا ثمرة التعب وسهر الليالي. ألف مبروك, شكرا يا هديل على التهاني المميزة. والفغمامي بوز غزويني نهاركم زين وألف مبروك للناجحين وأحلى أما فام أحلى مستمعين. شكرا لكم, شكرا للتفاعل, مواصلين معاكم.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود avec des spéciales.

0: على الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد ومواصلين معكم اعزائي المستمعين صباح الانوار من جديد. ونحب نرحب بالاخصائيه النفسيه اللي منورتنا كل نهار اثنين درساف العلوي. عسلامة مرحبا بك.
2: النور صباح الورد. مبروك للناس اللي نجحت وان شاء الله بالتوفيق للمؤجلين وبالتوفيق للسنه القادمه للي رسبوا. ان شاء الله ايامكم كلها فرح
1: ان شاء الله
2: حاجات مزيانه
1: ان شاء الله يا ربي. درساف فما اللي الفرحة كانت كاملة وكانت تامة وبعد التعب أكيد والمجهود كل اللي يعني مجهودته بالنجاح والألف مبروك مرة أخرى. فما اللي تأجل لدورة المراقبة وفما زيدة اللي ما حالفوش الحظ في النجاح وتأجل إلى السنة المقبلة. وقع الأحداث هذه
2: هو تختلف بيانسور من من اللي نجح للي يرصب للي بشي عاود. دونك وقع النتائج في حد ذاتها تختلف من شخص إلى شخص وتختلف من مرحلة لمرحلة. كما نعرفوا كاميرا هي النتائج متاع البكالوريا هي life transition معناها مرحلة انتقال لابد منها من مراهقي البكالوريا. دونك في المرحلة هذه من المراهقة تكون فما تغيرات بيولوجية تغيرات معرفية والاجتماعية المتسارعة معناها كل مراهق يتفاعل خاطر هو سيبه من المراهق ماشي مرحلة
1: النضج
2: نحن نقوله باش يخرج للجامعة باش يشوف باش تتبدل حياته والكل. دونك بالنسبة لي هو في المرحلة هذيك نقطة الانتقال. وديجا مرة اللي فاتت في ضغط النفسي الحصة نتاع الضغط النفسي حكينا على أهمية المرحلة هذه في تحديد مستقبله. دونك الشاب أو الشابة تشوف إنه هذيك نتيجة البكالوريا تنجم تكون هي تعريف المستقبل متاعها ولا شنو هو ينجم يكون عليه كي باش يكبر ولا وين باش تمشي محطة الحياة متاعهم. دونك من هنا تولي تختلف ردود الفعل. دونك في ردود الفعل قبل إعلان النتائج فما ردود فعل اللي هي صارت وتنجم تعاود تصير في مرحلة الكنترول قبل إعلان النتائج. دونك لازمنا نحكيو على المرحلة هذه على خاطر انت في حاجة عارفوها نحن في علم النفس اللي هي لانكسيتي انتيسيباتوار. اش معناها؟ معناها الخوف من القادم من المجهول من حاجة نحن ما نعرفوش شنو باش يصير فيها. دونك هذيك ديجا تبدا تحير فينا اللي هي مشاكل والاعراض نعترضوها اللي هي برشا دقات في القلب قلة الشهية اضطرابات المعدة يبدا عندنا صداع في روسنا دونك صعوبات في النوم والكل. تلمو الانسان يكون خايف من اللي باش يجي موش عارف روحو نيجح موش عارف روحو راسب موش عارف روحو شنو باش يصير. دونك بطبيعتها كيكا تبدا تتحير فيه الخوف. دونك هذيا الباك جراوند بدات تعمل من وقتها من قبل ديجا دي سيستم سيشيكي يترهل بالخوف. فهمتني فوالا. دونك بعد نستناو النتائج كي تخرج النتائج وبعد هكا الاعراض الانفعالية اللي بديت وعرفت ساعات يجيك هكا تلميذ يقول لك راني حلمت بروحي نحلم بحاجات سافابا راني نرقد ونقوم راني معناها نقول لي راني باش ننجح من بعد نلقى روحي حلمت بحلم اني انا ما نجحتش. دونك تكثر هكا الحلمات وكذا التهيؤات تنقص النوم وتنقص الواحد. دونك ديجا الشاب في وقتها بدا يتقلق بدا القلق يكون موجود. دونك بعد كي تصير احنا خاطر اليوم موضوع نتاعنا انه باش نحكيو على الصدمة النفسية اللي هو يكون موجود بعد النتائج اللي هو دورة المراقبة ولا رسوب معناها في الحالتين تختلف. هي الوقع الكنترول اقل من الوقع الرسوب بيان سور مي زاد الزوز مؤلمين نفسيا للشاب خصوصي اللي معناه يكون عارف والا ماهوش متوقع النتيجه هذيك خاطر في اللي كنترول ولا رسوب. فما منهم اللي ما عارف روحه ما عادش بالباهي يقول لك انا ما عادش بالباهي عارف روحي من الاول مانيش ناجح ولا عارف روحي باش نتاجر الكل. فما شكون من الشباب اللي يقول لك راني انا كنت حاط في مخي 100% راني ناجح عديت بالباهي. فهمتني من بعد النتائج جات غير اللي انا متوقعه.
1: اي
2: دونك وقع الصدمه لان هنا كيف يختلف. دونك لان هنا كي باش تخرج الريزلتا دونك دون العوارض اللي هي تبدا مراحل هي كالرفض الساعه لي مستحيل لي راهو مش هكا انا ماهيش نتيجتي هذه غلطوا لي في الميساج ما نصدقش
1: غلطوا في النوتات
2: كي تصلحوا لي بالغلط. دونك هذه احنا نسميوها الصدمه ولا الذهول وقتها يبدا مذهول الشيء دونك ما يحاول انه هو هذه هي تسمى ميكانيزم دي ديفونس, هي اليه دماغيه ساعدت الدماغ على استيعاب الخبر تدريجيا. ما نخافوش في المرحله هذيك, راهو هو قاعد اليات الدفاع نتاعو بدات تخدم المرحله هذيك. دونك يقول لك لي اكيد فما مشكل, اكيد فما خطا, فما بعد ان مومون يبدا فما اللي هي الغضب, يبدا يخرج الغش.
1: أيه.
2: ملي تعدينا مديني الكلام مش صحيح, ما هوش نوتي, ما هوش ميساجي, عاودوا بعثوا ميساج اخر, اكيد فما حاجه غلطه. بعد فما الغضب اللي هي دونك يولي يوجه في الغضب على روحه على نفسه.
1: أي.
2: والا على الاساتذه, يقول لك لي اساتذه ما قراونيش بالبالي, ولا ما وصلوا ليش المعلومه كي ما يلزم, ولا اساتذه الليسي الاخر خير من الاساتذه الليسي هذيا. دونك الكوري مش كامل, فهمتني, ينجم يوجه الغضب نتاعو كي يوجه غضبه نحو الامتحانات, يقول لك عكشونا السيسيون نتاعنا هذه صعيبه, الدوفوار جيم كيزح كذا, دونك الغضب نتاعو يفشو غادي, الاسره نتاعو انتم المشكل, انتم ما خليتونيش نقرا بالبالي, انتم ما خليتوني نيش كذا كذا. دونك يلقى حد اللي يوجه الغضب نتاعو كيف كيف المنظومه التعليميه هذه تونس كذا كيفاش, وماهيش منظومه
1: فوالا فوالا.
2: دونك ديما تحس بعد ما هو كان فك الانكار تعدل الغضب اللي هي يوجه الغضب نتاعو الحاجه.
1: أي.
2: دونك لان هنا يحاول هو في استعاده الاحساس بالسيطره على نفسه, على السيستم نتاعو.
1: اي
2: قعد تغريز الغش هذاك, قاعد يحاول يعاود يستعيد سيطرته على نفسه. بعد ما لقى شعور بالذنب يبدا يخرج لك شعور بالذنب, عاد سي بون يبدا يفكر يقول لك انا كان قريت خير, انا كان قريت اكثر, انا لو كان نظم طريقه وقتي بشكل افضل,
1: انا كان ركزت فيك الحاجه
2: خير, ولا كان قريت اتود اكثر فيك الماتير هذيك, ما كانش ضيعت وقتي في الماتير هذيك. دونك تولي فما هكا طريقة التأنيب بالنفس. دونك انا في نفسه بيه في المرحلة هذه, لان هنا يلزم يكون راهو ما يلزم يكون موجود شعور بالذنب, اما بطريقة معتدلة.
1: أيه.
2: دونك شعور معتدل بالمسؤولية ينجم يكون ايجابي, فهمتني, اما راهو الافراد فيه لنا باش يسبب لنا مشكل, وها باش نتعديهم بعد نحكيو عليهم شنو من المشاكل, خاطر كي نوصلوا لجلد الذات بار اكزامبل, جلد الذات من بعد باش تعمل لك ستوب, ماكش باش نجم تقدم في حد شيء. انا حتى لو كان انت قررت انك باش تقوم وتوقف وتعاود وكل جلد الذات راهو باش طيح ثقه في النفس كومبليتوم, تولي ما عادش تلقى حتى لو بوفوار باش تقف وتعاود من جديد. دونك انتو بينا ما نطيحوش في جلد الذات. اوكي باهي اني انا نقول كاري عملتك الحاجه والكل, اما بعتي دير
1: فوالا
2: لوش في
1: جلد, ما نحلملوش رويحنا اكثر من طاقه
2: فوالا. دونك الحزن من بعد يظهر, تو شوف انكرنا من بعد غضبنا, طب نحزننا الحزن معناها انه الفجوه اللي بين التوقعات وبين الواقع. دونك يقول لك انا يولي يبكي, يولي يفقد الحماس نتاعو, تشوفو ايزولي, تشوفو ما عادش يحب يقعد معاك ولا ما يحبش يحكي, تجي تساله تقولوا علاش شيخي شنو ما نوتاتك, ما نحبش
1: حتى يقول
2: ينزوي بنفسه كيف كيف. نأكد ونعاود راه الحزن ماهوش مرض نفسي, راهي استجابه نفسيه طبيعيه للشخص, هذيك تعبير عن المشاعر, هو نوع من المشاعر. الانسان بالعكس معني خليوه يعيش حزنه ان مومون كيف كيف باعتدال. باش نعطيكم الفرق بين الاعتدال وبين كي يزيد على حد, وقتاش نفيقوا به الامر زاد على حد, وشنو لازمنا نعملوا في المرحله هذيك. دونك انا حبيت ناكد انه راهو من الطبيعي انه نحنا بعد صدمه كيما هكا نعيشوا المشاعر هذوما, نعيشوا لي ساعات بارون يتفجع يلقى ولده مثل تغشش غش كبير, والا حزن, والا يتخلفك مرحله الانكار يقول لك نو سي بون نفسي تعبت وكل لي لسي لو
1: اكزاكتومون,
2: خليه هذوكم اليات الدفاع نتاعو راهي قاعده تخدم على روحها, قاعد بشويه بشويه فهمتني يبدا يتقبل في الـ في الـ في الخبر, ولا يتقبل في النتيجه. دونك فوالا. دونك تاثير النتيجه على تقدير الذات هذايا حكينا فيه ما لفت في الضغط النفسي, وزلنا نعاودو خاطر راهو السيلف استيم معناها تقدير الذات للشاب هو متعلق بالتقييم هذاك. دونك المشكله بدات من الاول, ملي نحنا من الاول قلنا قبل ما نعديو الكل انه رابطين قيمتنا الشخصيه بالنتيجه. كي تبدا ديجا هذيك موجوده, دونك نجحت انا شخص جيد ومحلاني وناس الكل تحبني, كان انا رسبت دونك انا انسان فاشل, هيك all or nothing معناها يا الكل انا كاني محل دونك انا محلاني دونك ما عملتش هذه الكل ما خيبني وما حتى حد ما يحبني وما نجمش ومانيش ناقف على ساقيا ومانيش كان نيجاتيفيتي هذيك باش تدخل برشا في تقييم وتقدير النفس دونك لنا هنا راهي مخترة انه نحنا نوليو نربطو حياتنا ومستقبلنا ومحبة الناس لينا ونحنا قيمتنا في المجتمع وقيمتنا في العائلة بنتيجة اللي هي النجم ونقدر انه نحنا نعودوها مرة واثنين وثلاثة دونك كيف دونك لنا هنا يلزمنا نقولوا راهي النتائج الأكاديمية راهي موجودة في فترة زمنية معينة ماهيش حياتي كاملة كيف ماهيش تقيس في الكام تاعي بشكل كامل فما مهارات اجتماعية فما حاجات اللي انت تنجم تكون كشاب او شابة متميز فيها وإلا حتى في موادك انت متميز فيها لكن تعرضت للحالة من الخوف ولا حاجة اللي خليتك ما عديتش لزيكزاما كومي الفو دونك المهارات الاجتماعية متاعك تكون نجم تكون انت سوسيابل وعندك ما تقول في روحك وكل هذيك حاجة انت تتميز بها وتفرض مكانتك في المجتمع غير النوتات متاعك الابداع فما عباد متميزين في كل ما هو فني في كل ما هو ارتستيك في كل حاجات اخرى دو بريكولاج مهنات حرفية حاجات اللي ما تحكمش عليك بالنتيجة متاع البكالوريا دونك كيف راهو القدرة على النجاح مستقبلا اني انا فشل توا مش معناه انا مش نفشل غدوة مش معناه انا مش نفشل في الميادين الكل يلزمنا نحيه وفكرة انه فشل في حاجة معينة راهي تنجم تكون فشل على حياتي كاملة
1: ولا.
2: في المرحلة هذيك الشباب كيفاش يخموا معناه توا بعد نتائج متاع امس اغلب المراهقين او الشباب واحد طريقه التفكير اللي هي باش تكون ياسر ديكوتوميك باش تكون متسيطره ولا محوره حول انه انا فشلت دونك بدايه العمل معاهم حتى مع العائله تبدا من اني انا نخرج الفيكساسيون تاعي على الفشل هذاك نحو حاجات ولدي نجح فيهم حاجات نجحت فيهم انت قبل حاجات دون القرايه نجحت فيها فشلت مره وقمت في حاجه اخرى دونك نعاودوا نوجهوا له النظر على حاجات هما قام بهم في قبل معناها نجح فيهم تبدلت فكرته على روحه ونعاودوا نذكروه بهم باش هو ينسى هكا الفشل المؤقت اللي هو فيه وقتها مش معناها ينساه بطريقه نسيان كامل اما انه ينسى الواقع نتاعو الواقع اللي هو يخليه عامل بوز مقلق مسيء انتهى المستقبل متاعي ندخل في يأس ندخل في حالة من الاكتئاب ندخل في انسحاب دونك تجربة مؤلمة اوكي اما راهي مؤقتة هذا شنو يلزم نوصله للشباب معناها عيش الألم متاعك ما جاك حد قال لك ليه باي اكزامبل انت شاب في دولور معناها سي دولور سوفرانس بسيشيك حاجة سوفرانت كومي ما نجيوش نهونوها يعني ما نجيوش نقولوا له ليه ونضحكوا ونصفقوا له كذا دونك كيما واحد جاي يغطي في ألم هكا يغطي فيها ويقول له اقعد غادي
1: ليه
2: هاي نضحكوا هاي نشيخوا سي با سا
1: سي با سا
2: خليه يعيش الألم نتاعو بفترة معينة باش يرجع يقوم يقف على ساقيه يفهم يقرأ حساباته يفهم روحه خليه يتعافى دونك خليه يعيش الألم بالحق معناها قدرته على التكيف من بعد بشوية بشوية بعد النتائج يعرف روحه شنو هو الزوبجكتيف نتاعه وقتاش التدخل نتاعنا وقتها نلقاوه بذل برشا خاطر يحكم فينا باغ اكزومبل كونترول تحكم فينا اون سيمين دو ريفيزيون زاد انا ما نخليش روحي نعيش في الحزن لين انا قاعد ليا
1: نضيع له الوقت
2: وصعب حسابها نفهم الالم اوكي جو كومبرون لا سوفرانس اللي انت تعيش فيها نفهم شنو انت وقع الحاجه اللي انت تحس فيها يجا مع بعضنا بشوي بشوي
1: نحاولوا حماس في الخدمه
2: الاوبجيكتيف نتاعنا وين نجموا نوصلوا لها وانت طايح في النوتات الاولانيين هذوما كان زعما يجا نزيدوا بشويه بشويه ونوصلوا في ما كان نزيدوا في الماتير هذه نجموا نقدموا خير
1: فوالا
2: في عوض انه انا نقولوا ليه يزي وقوم وتاكل عرفت تكلم الطريقة التحفيزية الخاطئة تقوم يزي من البكي وانا نعرفك اقوى من هكا وانا نعرفك كذا ومش مستحق منك باش تقولوا انا اقوى من هكا وانا انت اقوى من هكا ليه هو عايش في سيتواسيون اللي يفوا تو فلو ما عادش يعرف روحه هو اصلا اقوى من هكا ولا مش اقوى من هكا
1: اكزاكتومون
2: دونك انت كي باش تقولوا ليه راك انت اقوى من هكا ما زيد الحديث اللي تحكي فيه ماهوش باش يفهمه دونك خلي وجهه النظر نتاعهم تاع تقول له باغ اكزومبل ا مومون اكس صارت لك وقتها التجربة هذه، تذكر روحك وقتها كيفاش تجاوزتها، تذكر روحك وقتها كذا شكون الشخص هذاك، انت نفس الشخص اللي دونك علاش ما نجموش، نجمو زعما نقاومو هنا احنا معاك، شنو نجمو نعطيوك، شنو نجمو نقدمو لك من من من من إعانة نفسية. خليه هو يلقى الاكيليبغ نتاعو مع بعض الإحاطة من العائلة، بعض التحفيز، مش هيك التحفيز الملزم، عرفت؟
1: اي
2: لا قوم تو، لا اخرج من بيتك، لا فما بعض العائلات تعمل لك هيك، ليه ما تدخلش بيتك ولا يسكروا عليه باب، ما تدخلش اقعد كان بحثينا هكا، هو ناتج من الخوف، العائله تكون خايفه على صغيره، يقول لك معناه يدخلش اكثر في الحزن والكل، مي هكا الالزام هذاك هو اللي باش يسبب له الم نفسي اكثر. دوك نكونوا مرنين معاه شويه، نخليه يثق في روحه كالعاده، نخدموا على الثقه في النفس، نخدموا على الاحتواء الانفعالي، نخليه يعبر على مشاعره كما هو يحب دون انتقاد، جوتي بيان دون انتقاد.
1: اكزاكتومون،
2: تقولوا له شراهو انت، ما واحنا قلنا لك وما واحنا عملنا لك وما قريناك يوتيوب وما وكذا، وانت تلهي تشد في التليفون ليه
1: حسوبك المصروف والمسؤوليه،
2: ماهوش وقت المحاضرات، ماهوش وقت اللي انا باش نفسر له انه انا باش نهاجم الهويه نتاعو، معناها انا قد ما عملت لك وقد ما مش وقت جاب
1: فوالا.
2: تحب تاجلها من بعد بعد عام تحكي اوكي
1: بعد ما يعدي بعد
2: مش وقته جمله، هو وقتها مستحق شكون ينصت له، شكون يسمع للالم النفسي نتاعو،
1: شكون يهز له المراحل باش يعاود.
2: دونك وقتاش توا اخر مرحله لازمنا نحكيو فيها اللي هي مهمه، وقتاش تصبح الحاله النفسيه خطيره المرحله هذه. دونك تعديو ايام واسابيع مثل بعد الرسوب ولا حاجة، الحزن شديد مستمر، انعزال اجتماعي واضح، دونك تحس البيرسوناليتي نتاعو تقلبت، مثل يكون انجون سوسيابل محليه الضحكة ديما على وجهه والكل، ولا ايزولي توتالمون، فقدان المتعة في الانشطة اليوم، استاذ كان يكور ولا ماشي يكور، كان يلعب بلاي ما عادش يلعب، كان معناه حاجات اللي هي كانت تمتعو ما عادش، تبدلت فيه تغيرات ملحوظة في الشهية متاعه، ويكون ما يكلش ولا يأكل برشا ولا العكس، وبالعكس ما يكل جملة واحدة، دونك يا فقدان يا برشا ماكلة، دونك انخفاض في الأداء اليومي، معناها ما عادش يعمل في ديزاكسيون في النهار، شد الفرش يقوم يقعد شد تليفون راقد. دونك والأهم وأكثر حاجة مخطرة واللي هي سيني ألارمونت، انه يولي يحكي على الموت ولا على إيذاء النفس. يعني نقفوا نمشي نتعد على البلاصة نستشيروا طبيب نفسي ولا أخصائي نفسي، ونتعدوا بالإعانة، خاطر راهو لأننا دخلنا إلى مرحلة من الاكتئاب قوية، ونردوا بال.
1: يعطيك الصحة.
2: فوالا دونك نردوا بالنا، علاش قلت ردوا بالنا في الأخر، حبيت أنا نعطيكم المراحل اللي هي متاع تأثير الصدمة في المعتدل، واللي هي ما تخوفش، واللي هي خليوه يعيش كما الحزن والألم نتاعو وصدمته وغضب وكل، وقتاش وقتها تولي ألارمونت هذيك راهو لازمنا نتعداو الإعانة نفسية، وما نخليوش صغيرنا يزيد تبلع أكثر وأكثر، وإن شاء الله موافقين الناس الكل، وإن شاء الله ربي مع صغيراتنا الكل ومع شبابنا الكل.
1: يعيشك، ميرسي بوكو درساف، وألف مبروك مرة أخرى للناجحين، إن شاء الله اللي ما حالفوش الحظ إن شاء الله السنة القادمة يكون من الناجحين، وحظ أوفر وحظ إن شاء الله موفق للمؤجلين لدورة المراقبة.

0: توا العشرة متاع الصباح على مفاجأة La suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
2: عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج؟
3: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
2: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة
3: يا ميمتي. 40 سنة كاملين؟
2: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
3: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
2: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
3: حتى إني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
2: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
3: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
4: إسباس وهيبة رونفا متزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
2: إسباس وهيبة تبدأ حلم كل عروسة.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. Smile Mouja.

اسمع الموجة.

0: صباح النجاحات والتوفيق وألف مبروك لتلامذتنا المتميزين وخاصة تلاميذ المهدية اللي تألقوا وعطاونا الحقيقة شحنة إيجابية وشحنة مزينة برشا. ألف مبروك كذلك للأول وطنيا شعبة علوم الإعلامية من معهد ابن سينا المهدية 1954. حكاية الحقيقة تتحكي اليوم مع محمد أمين شوشان اللي رحب بيه. عسلمة محمد أمين، نورتنا.
1: عسلم.
0: ألف مبروك.
1: عايش.
0: ألف مبروك النجاح، ألف مبروك التميز، ألف مبروك التألق الأول وطنيا. كنت تستنيها محمد أمين؟
1: والله الناس اللي حيطوا بيه، معنا عائلتي وصحابي معنا وسددتي كلهم هكا، اللي عندهم الأمل فيها اللي هي
0: ثقة نجم نقول زيدة ثقة. محمد أمين، قبل ما ندخل في تفاصيل الحقيقة الباك وقبل ما ندخل في تفاصيل النجاح المميز، وهل كنت تتوقع أنك تكون الأول وطنيا؟ قصتك قصة مع علوم الإعلامية، أنت ما تواجهتش علوم إعلامية يعني من الدوزيام أني.
1: نقول مشيت دوزيام سيونس مع دوزيام مات، واني معناها من قبل معمل على الاعلاميه معناها.
0: علاش ما مشيتش من الاول الاعلامي؟
1: قال لي معناها
0: قعدت ايزيتي شويه. أي. متردد،
1: قعدوا يضغطوا عليا بتاع نمشي سيونس نمشي مات.
0: خذيت الرايه معناها متاع العائله نجم نقول
1: نوعا ما، كل اللي عندي ثقه في روحي نجم الاعلاميه في سويسا نركحها، خاطر هذيك الغرام تاعي. أنا ذاك علاش قلت خلنا نمشي للشعب المات.
0: اي
1: نركح يمكن المات نطلع فيه الباز بتاعي.
0: دونك مسيونس اخترت تمشي المات قبل كل شيء.
1: اي
0: اي وبعد مسيونس مشيت للمات. كانوا يعني كانوا في الليسي متفاهمين الوضعيه، خاطر انك دوزيام شعبه وتروازيام شعبه وبعد في الباك شعبه اخرى.
1: شو هي؟ لا هي راهو مش كيك الحقيقه، هي دوزيام سيونس.
0: اي
1: هي مسلك.
0: مسلك صحيح.
1: تمشي للسيونس.
0: اي.
1: ومن بعد من السيونس تتوجه مات.
0: تتوجه مات والا سيونس ولا تكنيك.
1: هي فوالا. سيونس بصفة عامة ومن بعد سيونس اكسبيريمونتال، فما فرق معناها.
0: اي.
1: ما توجهت للمات بالطريقة العادية لأي عبد يتوجه.
0: السؤال اللي نقصده يعني ما خوفوكش من المات تمشي الإعلامية، معناها كارك من التروازيام توجه ديريكتومون إعلامية، شجعوك فهموك قالوا لك ربي نجح خوفوك؟ هذا سؤالي.
1: كل مرة كيفاش فهمك انت والعبد معناها فما اللي خافوا شوية، ماني كلي عندي ثقة في روحي نجم نعمل حاجة باهية. علاش تمسكت بالقرار بتاعي؟
0: برافو،
1: خاطر عرفت روحي هذه شعبة أحلامي ملياني معناها صغير.
0: أي.
1: خاطرني مغروم على الأخر بالإعلامية معناها.
0: بالإعلامية معناها من الأول أنت مغروم وعالم الإعلامية يعجبك. به كيفاش وفقت عامة الباك؟ كيفاش حضرت؟ نعرف شعبة الإعلامية راهي ماهيش سهلة، معناها مش ماهي سهلة معناها صعيبة، ليه معناها تستحق مجهود وخدمة. كنت واثق من روحك؟
1: أي.
0: أي. قيت شي صعوبة؟
1: هي الحقيقة الإعلامية بالذات نحضر لها من عام تروزيم. أنا عام تروزيم في آخر العام كل اللي عملت طلع
0: قاعدين
1: يقرأوا،
0: بديت
1: ما حبيتش ندخل ما عندي حتى فكرة.
0: فوالا برافو،
1: دخلت حاضر.
0: برافو.
1: نشوف أهم حاجة في عام الباك هي أول عام، لازم أول العام ندخل دخلة باهية باش نحط روحي معيار الباقي العام.
0: ما شاء الله عليك. أي
1: هذاك علاش أول عام خدمت بالباهي والحمد لله، معناها جبت نوت معناها عمري لا جبتها في حياتي.
0: عمرك لا جبتها في حياتك. اللي نفهم معناها عام تروازيام قداش معدلك انت عام تروازيام؟
1: هلي في 16
0: في 6. وكيف عام الباك تألقت؟
1: جبت 18 وقتها اول عام ورحت بها، معناها اخر مره جبت 18 في الابتدائي.
0: اي اخر مره في الابتدائي. عليك يا محمد امين،
1: خاطر هذاك هو الغرام معناها بالحق. فما فرق بينات انك تخدم حاجه
0: اي
1: معناها وانك تخدم حاجه معناها مغروم بها.
0: ما شاء الله عليك.
1: مغروم على الاخر بالانفورماتيك والحمد لله، معناها لقيت روحي نخدم في حاجه نحبها.
0: اي
1: طلعت على الاخر في المستوى في سويسرا
0: تبارك الله. يعني لقيت روحك، يا ليتك انت قلتها يا ليت تبعت اعلاميه من الاولى.
1: لا انا كل مره كيفاش تعدى لي صعيب هو عام تروزيام. اما ما ندمش عليه خاطر ما انا
0: تعلمت منه.
1: اي
0: خاطر شعبة الرياضيات تبارك الله. اي ماهيش
1: برشا حاجات وما انا تهنيت على المات نجم تقول.
0: اي برافو برافو،
1: مش نجم هكا نركز على الحاجه اللي نحبها، ما انا خدمت بالباهي انفورماتيك عملت برشا جو معناها خاص اكثر اكثر الماتير ما نعمل عليها جو هي البروغراماسيون.
0: دونك تألقت في وسط العام كنت تقول اللي اني نجم نعمل ريكور ونجيب معدل مميز في البكالوريا
1: عملت عليه اصلا قعدت كيك نطلع في المعدل على طول العام ما حبيتش نوخر
0: برافو
1: الرغبه في اني ديما نحب نتفوق على روحي
0: اي كانت موجوده
1: هذيك اللي حفزتني باش اني معناها نطلع في الباك
0: باش تطلع في الباك بعد ما عديت الباك تطلعاتك كيفاش كانت معناها اسكو كنت تقول اللي الدفوارات صعب شويه لا سلكتها لا نجم نوصل خاطر برشا ما يثمنوش المجهود وما يعرفوش معناها بالرهبه وكات يدخلوا بعضهم ما عادش يعرفوا شنو خدموا شنو ما خدموش يدخلوا بعضهم
1: اي هو عندنا الباك بلون احنا ديما نعديو الباك بلون في العاده يجيبوا الباك بلون اصعب برشا من البرنسيبال
0: اي
1: اني صارت لي الحكايه النادره شويه بتاع انه يجيني الباك برنسيبال اصعب الباك بلون
0: معناها شكل الباك بلون سهل تلما
1: يا اخي كان اللي دخلت بعضي على الاخر اما حاولت اتملك روحي كملت البرنسيبال قعدت داخل بعضي فك الجمعه ونستنى في الريزلت
0: اي
1: عادي ما يهمش معناها المهم على الاقل كملت البرنسيبال
0: اي
1: ومن بعد معناها الحمد لله معناها طلعت نتيجه نحب عليها الحمد لله معناها
0: الحمد لله
1: الخوف كان عندي معناها
0: برافو كيف طلع على الاس ام اس كي ريت الاس ام اس عاشوا بصراحه نهار السبت عشتوه من صباحه معناها خاطر فما قالوا معناها النتيجه باش تكون يوم السبت لكن ما عطاونيش التوقيت المحدد هكا ولا كيفاش عشتوا نهار السبت
1: الحقيقه
0: تحس
1: بالحق
0: مش اكثر
1: فهمت
0: مش اكثر
1: لا مقصود في المعنى ذاك تحسوا زوز ايامات مختلفين من لكن نص اللول تعاني نستنى في النتيجة
0: نوع
1: اي تعدى نارك بطيء على الاخر
0: رزين
1: رزين صحيت وبعد هك اللحظة تلاجت النتيجة امورك ورا بعض وكتصير كل شيء ورا بعض
0: هك استوعبت
1: اي معنا بالحق معنا هك منو جت النتيجة وبعد فرحنا وتزغريت
0: اي
1: وبعد كلمني سيد الوزير كلمني المدير تاع السيد المدير تاع الليسي
0: اي سريدان حيو هي
1: وسيد المندوب وبعض الاذاعات بداوا يكلموا فيها حسيت روحي معناها
0: فهمت شيء
1: الامور قاعده تصير في صح
0: أي فهمت شيء فرح
1: فرح
0: كانت فرح هل كنت تتوقع انك تكون الاول وطنيا محمد محمد امين شوشي
1: جاتني لحظات توقعت جاتني لحظات ما توقعتش
0: معناها كنت تلمو انت قلت ننجح بإذن الله وعديت بالباهي اللي توقعت ساعات تقول نجم نوصل وساعات تقول لا هكا
1: وتوقع ذي معناها الناس الكل يحسوا كاكا ديما هكا مشاعرنا متقلبة احنا
0: ولا كل كل مرة والنفسية معناها انت والنفسية كي جاك لا سميس وكيف فرحت الوالد والوالدة كيفاش كان انه وقع لا سميس عليهم وقع النتيجة وقع الفرحة كيفاش كانت
1: مش انا اول واحد شفته
0: مش انت شكون شاف اول المساج
1: مريته لما ما خطراني كما قلت لك وقت
0: معناها كي جاك الميساج ديريكتومون وريت البورتابل لامك باش تقرا الميساج
1: غطيته بيدي
0: قلت لها شوف انت
1: خاطر حسيت كما قلت لك ما انا حسيت روحي كل متوتر من النتيجه قلت خلي هي تشوف كيف فما حاجه باهية تتعيط
0: يا اخي
1: هذا كان اللي صار
0: قالت لك 1954 وبعد عاد سمعت لي انت الاول وطني هكا ولا اي
1: بعد كلمني سيد الوزير
0: اي هو اللي قال لك الف مبروك مره اخرى محمد امين شوشين محمد امين شوشين اكيد بعد التعب وبعد بالحق انت حكايه معناها حكايه الباك حكايه اللي من شعبه تنقصت لشعبه وتألقت برافو شنو تنصح أصحابك زملائك اللي تأجلوا لدورة المراقبة أو اللي حتى ما حالفهمش الحظ
1: إن شاء الله والله إن شاء الله ربي معهم أصحابي إن شاء الله هي للي كنترول معنا إن شاء الله الجمعة هذه يكبسوا رواحهم
0: ولا
1: إن شاء الله ينجحوا
0: وما فماش مستحيل
1: كان عندك هدف في مخك توصل
0: بإذن الله توصل
1: له كان عندك بما يكفي معناه من العزيمة وبما يكفي من الرغبة باش انك توصل له الهدف بتاعك ان شاء الله اصحابي كل نشوفهم ناجحين اصلا ماني معناه نحكي معهم ونحاول لك نشوف كان نجم نعاونهم
0: برافو.
1: والله نفرح بيهم، والله نحب نفرح بيهم.
0: اللي يحب معناه اللي يحب عينه يدق بابك زيد. محليك يا محمد امين، محليك والف مبروك. تتويجك هذا ليش كنت تهديه؟
1: هدي لعائلتي، هدي لاصحابي الكل، كلهم كلهم لا امنوا بيا معناها وصدقوا، وبعدها هما اللي هما قالوا في جلوف في جمهورية وشاني اللي قلت
0: شنو معناها، هما تنبؤوا لك بالمستقبل اصحابك ما شاء الله عليهم. كانوا واثقين فيك مرة.
1: ورا صاحبي قال لي متأكدين منك الجيلول في الجمهورية، احنا نلوجوا على معقو.
0: تلوجوا على ما ما شاء الله عليك يا محمد امين، ما شاء الله والف مبروك ولدي، النجاح هذايا وان شاء الله متميز ومتألق.
1: وحبيت زاد نشكر اساتذتي من الابتدائي من اول مرحلة حتى لين الباك، معناها كلهم نتذكرهم ما نسيت حتى واحد، ان شاء الله معناها بالحق ربي يبارك لهم على المجهود اللي عملوه.
0: يعطيك الصحة. حكايتك حكاية محمد امين، قلت لي انت ما كنتش متألق برشا لكن عامة الباك تألقت، دونك انت اليوم تعطي درس للوليدات وللشباب اللي قادمين ان شاء الله على المرحلة هذه من حياتهم هي البكالوريا، اللي فما حد شيء صعيب، الخدمة تجيب والقرية تجيب ومفماش حاجة مستحيلة قدام الانسان اللي يحب يوصل.
1: ذاك هو
0: ما شاء الله عليك،
1: عنده هدف يوصل له بالعزيمة، يوصل له بالرغبة في أنه يحقق الهدف بتاعه، يوصل له زيادة بالغرام. نحب نأكد معناه قديش مهم أنك تلوج على الحاجة اللي أنت مغروم بها وتبع الحاجة اللي أنت تحب.
0: برافو برافو برافو محمد امين، سعيده جدا بحضورك معايا ويعيشك على خاطر لبيت الدعوه. راهم مازالوا فرحانين برويحهم ومازالوا الحقيقه معناها عايشين الفرحه. كي قلت له تجي بحذانا تنورنا في اللمفام قال بكل سرور. يعطيك الصحه محمد امين، جيت معاك والدك قعد في الكواليس، تحب تعطيه ديديكاس، تحب تعطيه كلمه مميزه هو والدتك في كلمه الختام، تفضل.
1: ان شاء الله ربي يفضل وربي يخليك من على المجهود اللي عملته كل العام هذا.
0: اسم الوالد
1: شوقي.
0: شوقي شوشان. واسم الوالدة
1: سوسن سق.
0: سوسن سق، تحية كبيرة ليهم.
1: حتى هي ربي خلاها،
0: حتى هي مالة، هي الكل، هي اللي شافت الميساج وقالت لك ركا 1954. برافو محمد امين، نورتني. ان شاء الله من حسن الى احسن. خطواتك الجاي شنو؟
1: ان شاء الله نشوف روحي شنو الاوبسيونات.
0: مازلت تخمم؟
1: تخمم معناها مهما كان شوا ان شاء الله معناها نلوج باش نرجع ونفيد بلادي.
0: صحيح،
1: حتى في حال تاني خرجت لبرا اماني مازلت باش نشوف روحي شنو الاوبسيونات،
0: باش تشوف كيما نقولوا شنو تنجم تعمل في تونس. كان ما نجمتش معناها فما بوسيبيليتي تطلع الخارج،
1: فما كان معناها
0: ما لقيتش حظك كيما نقولوا
1: الاختيارات اللي عندي، وذاك ظهر لي احسن اختيار.
0: نزلت تخمر
1: مناسب للاني نحب نعمله
0: ان شاء الله تلقى في تونس، ما نتحرموش من الكفاءات. يعني نقول لك ان شاء الله تلقى في تونس وشطر
1: هكا في بلادي.
0: برافو برافو، يعطيك الصحه محمد امين شوشان الاول وطنيا. بصراحه نورتنا، نورت المهديه، فخر المهديه، فرحانه برشا وسعيده بحضورك معنا.
1: عايش.
0: يعيشك والف مبروك للمهديه اولا ولعائله محمد امين شوشان بانانيه راني. ثانيا مازلنا مواصلين معاكم اعزائي المستمعين ومازال التواصل النجاحات ومازلنا نحكيوا على النجاحات.

0: مزيكا وشوية كلام.
1: يلا نور بدل المود على MFM.
2: مواصلين معكم أعزائي المستمعين 10:39 مواصلين والنجاحات والتألق وألف مبروك للمهدية على تتويجها جهويا ووطنيا. اليوم فرحانين الحقيقة بالنتائج واللي تعب راه السنوات هذية على خاطر تعب البكالوريا ما يجيش من فراغ. أكيد مش عامل بكالوريا كهو الإنسان باش يقرأ تلمذتنا تعبوا نجحوا والحمد لله المجهود اتثمن. اليوم ماذا بينا ناخذ أكثر فكرة على التتويجات هذية وناخذ أكثر فكرة خاصة على ظروف الامتحانات. اليوم كي نقول قائمة المتفوقين على المستوى الجهوي نقول سيدي علوين نقول الشابة نقول المهدية. أكثر تفاصيل ناخذها وأكثر توضيحات مع رئيس مصلحة التقييم والامتحانات بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للشؤون للتربية والتعليم سامحوني دونك بالمهدية. أكثر تفاصيل مع سي سمير الهذيلي. ألو صباح الأنوار سي سمير.
3: صباح الخير صباح مدام. شكرا لكم. إذا احنا كان مندوبية جهوية للتربية بالمهدية في البداية إذا نقدموا بأعز وأحسن الأماني لكل الناجحين في هذا الاختبار أو هذا الامتحان وهو تتويج كما قلت سنة دراسية إذا كاملة من إذا التعب والمجهود اللي هو مشترك بين التلميذ والولي والإدارة والإدارة التربوي وكل المتدخلين في هذه العملية. إذا نوجه لكل الناجحين بأحسن الأماني بهذه النجاحات وبهذا التفوق. إذا كما قلتم أنا بشوفكم شوية بالنسبة لظروف الامتحانات المهدية تعتبر من إذا من أحسن الظروف التي مرت بها والحمد لله.
2: الحمد لله.
3: إذا مرت هذه الامتحانات بأخف الأضرار. لا مجال للغش، لا مجال للإيقاف عن إذا إنجاز الامتحانات.
2: الحمد لله.
3: والحمد لله. وهذا بالطبيعة يعود إلى الانضباط في صفوف لمتنا إلى العناية الموصولة من الأولياء ومن كل المتدخلين في هذه العملية التربوية.
2: يعطيك الصحة. مشكور سي سمير وألف مبروك بالحق للمهدية. ألف مبروك للمندوبية على النتائج المشرفة. كي نقولوا شعبة أداب 16-54، شعبة رياضيات 19-03، شعبة العلوم التجريبية 18-66، اقتصاد وتصرف 17-87، علوم تقنية 18-47، علوم إعلامية 19-54، وشعبة رياضة 17-23. أكيد اليوم نقول الحمد لله اللي المهدية عندها تلامذة متميزين وهذا راهو يتأتى ديما من مستوى الدراسي المزيان، من مندوبية قائمة بواجبها، من أساتذة، من إدارات، من مؤسسات تربوية قائمة وتسهر على نجاح تلامذات هذوما باش يكون النتائج هذه. أكيد أنا باش نخليلك لك أنت تعطينا أكيد الأسماء تعطينا المعاهد وتعطينا أكثر تفاصيل، خاصة زيدا سي سمير باش النوه اللي صارت شوية هكا ظروف استثنائية لزوز تلمذات ماذا بينا نعرف عليهم زيدا أكثر تفاصيل.
3: شكرا مدام. بالنسبة للتلمذات اللي تفوقوا على مستوى جيهم يسحقوا إن نذكروا أساميهم، يسحقوا إن نذكروا معادلاتهم، يسحقوا إن نذكروا المؤسسة العصرية اللي قروا فيها. نبدأ بشعبة الأداب.
2: أيه.
3: إذا المترشح إذا رامي دياب من معهد سيدي علوان متحصلة على أعلى معدل في هذه الشعبة 16.54.
2: ما شاء الله.
3: بالنسبة لشعبة الرياضيات إذا المترشح من معهد ابن رشد الشابة هو وجدي المحجوب متحصل على 19.03.
2: ما شاء الله.
3: بالنسبة لشعبة العلوم التجريبية المترشحة نادين دحمان من معهد ابن سينا بالمهدية معدلها 18.66.
2: ما شاء الله.
3: بالنسبة لشعبة الاقتصاد والتصرف من معهد ابن رشد بالشابة أيضا هي دعاء بنزيد بمعدل 17.87.
2: ما شاء الله.
3: بالنسبة لشعبة العلوم التقنية عن المترشحة ميلاف الجديدي من معهد الطاهر الفرد المهدية بمعدل 18.47.
2: ما شاء الله.
3: محمد أمين شوشان شعبة علوم الإعلامية وهو المتوج وطنيا وجهويا من معهد ابن سينا وتحصل على معدل ممتاز وممتاز جدا 19.54.
2: برافو.
3: وأخيرا شعبة الرياضة إذا عندنا المترشح عمر المكشر من معهد ابن رشد إذا تحصل على 17.23.
2: ما شاء الله.
3: إذا هي معدلات مشرفة ومشرفة جدا وهي نتاج لعمل ذؤوب، نتاج لمتابعة، نتاج لمجهود الأولياء والتلاميذ والأساتذة وكل المتدخلين. يعني ما نجبش نستثني حتى طرف.
2: صحيح.
3: كل المتدخلين إذا يمكن أن نوجه لهم أحسن شكر وأحسن إذا تمنياتنا لهم بموصول الصحة والعافية على ما وصلنا إليه في ولاية المهدية من نتائج إذا تذكر فتشكر. والحمد لله.
2: والحمد لله.
3: الحمد لله. إذا نسيت نعطيكم بعض التفاصيل حول إذا نتائج ولاية المهدية حسب الشعب.
2: أيه. أيه.
3: إذا ما عندنا إحنا في عدد مترشحين عندنا 5081 مترشح. بها يتوزعوا على 7 شعب. إذا مجموع الحاضرين هم 4891 مترشح بنسبة 96.26%. عدد الناشئين 2095 مترشح بنسبة 42.83%. المؤجلون 1758 النسبة متاعهم هي 35.94%.
2: ما شاء الله.
3: وبالنسبة للمرفوضين إذا عنا 1037 بنسبة 21.20%. إذا يقولوا نسبة المؤجلين إذا احنا تنتظرنا مرحلة ثانية.
2: أيه.
3: اللي هي دورة المراقبة اللي تبدأ إن شاء الله يوم 29 و30 جوان 1 و2 جويلية. إن شاء الله نكونوا على العهد، إن شاء الله إذا تتواصل نجاحاتنا
2: وتداركنا
3: في هذه الدورة ونزيدوا نحسنوا نتائجنا وتكون من أحسن إلى أحسن.
2: الحمد لله. يعطيك الصحة سي سمير.
3: هذا هو مدام إذا كلمة شكر.
2: يعيشك. عندي سؤال خاطر كيف يعني كانت لنا مداخلة هاتفية قبل الدورة الرئيسية وكان المندوب أعطانا يعني لمحة اللي فما تلميذة تعدي في المستشفى على خاطر معناها حالة صحية مفاجئة، نحب نطمن عليها البني.
3: والله الحمد لله بالنسبة للمستشفى إذا الحالات اللي عندنا وضعية تاع تلميذ واحد هو المفروض والبقية والحمد لله معها كلية
2: بالنجاح الحمد لله يعني ناجح.
3: من الطرف مدام هذه نسوقها للسادة المستمعين.
2: أيه.
3: عندنا مترشحة تعرضت لعرضة حشاك الكلب.
2: أيه.
3: يوم الاختبار.
2: أيه.
3: وشكرا لكل المدخلين بمثال عون الصحة قاموا بالإجراء اللازم ورجعت الاثنية وعدات امتحانها ونجحت بمعدل مشرف والحمد لله.
2: الحمد لله. ألف مبروك.
3: الحمد لله. الحمد لله. هي الأشياء الهدية اللي تعرضوا لها الاستثنائية والحمد لله أحلى أثناء معناها تعداونا 4 حالات في المستشفى. كانوا عندنا 4 حالات في المستشفى عداوا خارج الإطار العادي للامتحانات ووفر لازم والحمد لله الظروف الملائمة ونشكر في الحالة هذه إذا
2: الحمد لله
3: على إذا ما قدموه عوان الصحة نفس الشيء على ما قدموه لأنهم صراحة وفروا الظروف الملائمة لنقل الامتحان وتأمين الامتحان إلى هذا المركز الاستثنائي. كيف بالنسبة لإدارة المستشفى تعرف الصفر كيف متجهولا بي كل الشكر لما وفروا تلبيذ إذن من ظروف طيبة باش يعدوا امتحانهم إذن في ظروف عادية.
2: صحيح.
3: نفس الشيء إذا نتوجه إلى كل مسؤولين الجهويين والمحليين وعلى رأس السيد الوالي إذا على ما إذا قدموه لهذه
2: المجهود
3: من المجهود
2: يعطيهم الصحة
3: الفترة إذا والحمد لله اللي هي نعتبرها مكللة إن شاء الله بالنجاح إن شاء الله من حسن إلى أحسن.
2: يعطيك الصحة سي سمير، شكرا لك على كل هذه التفاصيل، وإن شاء الله دائما المهدية تبقى متميزة في انتظار دورة المراقبة وفي انتظار يعني النجاحات في دورة المراقبة. إن شاء الله تكون مكللة بالنجاح وربي يوفقكم سي سمير.
3: شكرا
2: لك، إلى اللقاء. شكرا. كان معنا سي سمير الهذيلي رئيس مصلحة التقييم والامتحانات بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية.

0: توا لحداش تاع الصباح على مزاج. La suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، بالساحلين بجنب الملاحة المنستير.
0: Retour du programme sur votre radio.
2: إيه

0: على الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد ومواصلين نجاحاتنا وتألقنا ومواصلين الحقيقة النتائج اللي تشرف وفخر كبير للمهدية. اليوم كي نحكي على وليدات تميزوا اتعبهم كل لا بأكثر نقولوا احنا من نجاح بلا تألق. اليوم نحكيه بكل فخر الحقيقة على تليم ذات. اليوم باش نرحبوا مع بعضنا اعزائي المستمعين، راكم متشوقين زعما تقولوا قمره شكون بحذاها؟ بحذايا ولد الشابه وجدي المحجوب اللي نرحب بيه ونقول له الف مبروك يا وجدي التميز والتألق. مرحبا بك يا وجدي.
2: مرحبا.
1: اقرب شويه الميكرو. الف مبروك نجاحك في البكالوريا والف مبروك مش كان النجاح، التميز والتألق. الاول جهويا في شعبه الرياضيات بمعهد ابن رشد بالشابة. باش نرحبوا، ما جيتش وحدك اليوم، باش نرحبوا ابوك السي منصف المحجوب عسلامة ونورتنا والف مبروك النجاح.
3: يعطيك الصحة بارك الله فيك.
1: يعيشك، نورتنا. باش نحكيو برشا حديث سي منصف، باش نحكيو اكيد زاده على المعدل المزيان 19.03 بشعبه الرياضيات اللي هي تعد شعبه راهي الناس الكل هاربه منها، تلمو تحب لها برشا خدمه وتلمو معناها شعبه عندها وزنها الحقيقه. معانا عبر الهاتف واللي الحقيقه حبينا يشاركنا فرحه الشاب لليوم سي محمد زعمين مدير معهد ابن رشد بالشابة. ألو صباح الأنوار سي محمد.
4: صباح النور. صباح الخير مدام دبرا.
1: صباح الورد.
4: صباح النور التلميذ الممتاز وجدي محجوب اللي هو بجانبك.
1: يعيشك،
4: يعطيه ألف صحة ومبروك عليه هذا التميز.
1: يعيشك سي محمد وإن شاء الله لباس باللطف عليك اولا، وثانيا الف مبروك الف مبروك تميز معهد ابن رشد الشابه اللي اليوم بحذايا محمد سامحني وجدي محجوب، وباش يكونوا بحذايا ان شاء الله الوليدات الاخرين اللي تميزوا زاده.
4: اولا اشكرك يا استاذتي الفاضله على هذه الاستضافه، سواء كانت لمدير المعهد أو لهؤلاء الثلة من التلاميذ الذين تميزوا على المستوى الجهوي.
1: يعيشك.
4: وفي نتائج البكالوريا دورة 2026 وبهذه المناسبة تقدم معناها بأخلص التهاني لأبنائنا التلاميذ ولأولياء أمورهم الذين اجتازوا هذا الاستحقاق الوطني بنجاح. كذلك نتمنى لزملائهم المؤجلين في دورة المراقبة مزيدا من التوفيق ليلتحقوا معناها بالركب إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
4: وفي هذا الصدد نقدم كل الشكر لكافة أعضاء الأسرة التربوية من إداريين وقيمين وعملاء وأساتذة وكل المتدخلين في هذا الاستحقاق الوطني من أعوان وزارة الصحة وأعوان وزارة الداخلية. نشكر كل المصالح، مصالح من لبيت التربية بالمهدية لتعاوننا وللعمل الدؤوب طيلة السنوات هذه والتناغم اللي نخدم فيه لتحقيق مثل هذه النتائج.
1: يعطيك الصحة سي محمد.
4: تمكننا هذه العمل في تناغم تمكننا من التميز.
1: أيه.
4: حيث تحصل المعهد على نسبة جهوية مشرفة تقدر بنسبة 70.52% وعلى المراتب الأولى جهويا في شعبة الرياضيات، وكانت من نصيب التلميذ الممتاز وجدي محجوب التلميذ الذي يسميه التلميذ الفيلسوف بمعدل 19.03
1: ما شاء الله.
4: والمرتبة الأولى جهويا شعبة اقتصاد والتصرف كانت من نصيب التلميذة الخلوقة والجميلة دعاء بن زيد بمعدل يقدر ب 17.87 والمرتبة الأولى جهويا في شعبة الرياضة حيث تحصل عليها التلميذ الهادئ عمر المكشر بمعدل 17.23 ولكن وجب التنويه الى عديد المعدلات الممتازه سواء كانت في شعبة الرياضيات أو في شعبة الرياضة أو في شعبة الاقتصاد. تراوحت بين 18-25 للتلميذ محمد بن سالم، 17-95 للتلميذ ريادي مزيان، 18 شعبة رياضيات للتلميذ تامين زارعي، معناه عديد المعدلات، 17-74 عبد المجيد زرود، عديد المعدلات الجميلة في الثلاثة شعب اللي توفرت السنة في المعهد.
1: تبارك الله. رغم الأشغال ووضعية العمل الصعيبة في معهد ابن رشد، ونذكروا لي أنتم ما زلتم معناها في الأشغال،
4: فما حرص احنا على نهاية في نهاية الأشغال.
1: أي
4: وفما حرص معناها أنا أكنه معناها الصدق للجميع أنه فما حرص وزاري متابعة دقيقة من طرف السيد الوزير للأشغال بمعهد ابن رشد ومن طرف المندوبية الجهوية للتربية، وتم حرص شديد على إتمام هذه الأشغال، وهذا طلبنا احنا كقاعدة أستاذية، طلبنا أن تتم الأشغال، وبالتالي حاولنا أن نتحدى معناها هذه الصعوبات ولإتمام المعهد. ورغم الضجيج الناتج عن هذه الأشغال، واصل إطار البيداغوجي إكمال رسالته الحق معناها التربوية النبيلة على أكمل وجه.
1: برافو.
4: ونحن نشكرهم على هذا الحس الوطني والمهني معناها الجميل جدا صدق معناها، ومعناها هذا هو التحدي، معناها هذا يتمثل هو التحدي.
1: صحيح التحدي، وكان أحلى تحدي وأحلى نتيجة وأحلى الحقيقة تلمذات نوروا الشابة ونوروا خصيصا معهد ابن رشد بالشابة. شكرا ليك سي محمد، نورتنا، وشكرا على تدخلك معنا وإضافتك الحقيقة بالنسبة للمداخلة. شكرا ليك،
4: مبارك فيك مدام، الله يبارك فيك، ميرسي، خليك.
1: شكرا ليك وألف مبروك مرة أخرى. شكرا شكرا سي محمد، يعيشك. هاي بعد ما تسمع المدير الحقيقة كلامه مؤثر برشا، وخاصة كيقول لي التلميذ وجدي اللي هو معناها حاجة كبيرة برشا بالنسبة لي هو.
0: أنا نحب نشكره معناها على الأخر، هو وبرشا أساتذة أخرين، بالرغم الظروف متاع الليسيم أنا في مكان فهم برشا حس، حتى في الصلاة القديمة فهم برشا حس متاع مرمى وواحد، حتى في الدفوارات ساعتنا عدوا دفوار ونبدو نسمع في برشا حس.
1: أي يقلق، يعمل لك قلة التركيز ويدخل الدنيا بعضها، لكن تميزته
0: الحمد لله
1: ما شاء الله على وجدي. به وجدي، كنقول وجدي نقول تعب، نقول خدمة، معناها اليوم كي نحكيه على معدل مشرف ماهيش حاجة بالنسبة ليك متوقعة، حاجة متوقعة
0: لا ينهار النتيجة كلي توقعتها شوي، معناها توقعت ما أكثر بشوي، معناها في
1: توقعت جيب 19
0: حتى 6-18 مضمونة،
1: 18 مضمونة محلة ثقة. أي
0: أما 19 كنت شاك فيها شوية، ما حسيتها ضعيفة شوية إلا في
1: ولا تواضع زعمة يا وجدي. في العادة متميز أنت في العادة، معناها على مدى السنوات بالنسبة لبريميراني دوزياماني تروازياماني متميز أنت كنت
0: بريمير مش برش،
1: مش برشة لكن من بعد خذيت ثنيتك،
0: بعد في الدوزيام بدت أنا بدأ يزيد المعدل،
1: كي بديت تتوجه للحاجة اللي أنت أخدر أنت سيونتيفيك ما شاء الله عليك.
0: بريمير واجهت برشا مشكلة في اللغات وفي وحتى في المات، ما كنتش نجيب فيه نوت أصل، كنت نجيب حتى تحت 10 و8 و6 كنت نجيبهم.
1: ركزوا لي برشا في كلام
0: ما كانش باهي أصل، أو حتى قبلها في 9 كان ما أقل برشا، حتى وصلت جبت 12 معدل،
1: وما كانش في طموحك أنك أنت تجيب جملة.
0: جملة
1: أي كيفاش ملا الإصرار والعزيمة والخدمة
0: مع الوقت، معناها تبدأ بشوية تبني في ثقة متاعك، بشوية بدأ يزيد المعدل، تبدأ تولي عندك تزيد الثقة متاعك وتولي عندك قدرة، ما متولي تتوقع ما أنك تنجم تجيب ما أحسن ديما في كل مرة.
1: برافو. وخدمتك تبدلت من البريمير للدوزيام للتروازيام،
0: برش
1: تبدلت برش. حسيت فما حاجة هكا
0: مش بين ليلة ونهار، معناها وليت نخدم برش، معناها من الأول كنت ما نخدمش جملة تقريبا، بعد بشوي بشوي وليت نخدم، كي نخدم ساعات نلقى نتيجة ساعات لا، أمل أهم أنه ديما حتى كي ما تلقاش نتيجة ديما تكمل، معناها ديما لازم ديما تزيد
1: تواصل
0: ديما تواصل.
1: وهذه رسالة مهمة بعد نسوقها أكيد للي قادمين على البكالوريا أو ما حالفهمش الحظ أكيد في دورة المراقبة، خطر حد شيء ما يجيب سهل. وأنت قصة نجاح اليوم، يعني من تحت 10 اليوم تبارك الله عليه 19-03 الأول جهويا في مادة الرياضيات، في مادة الرياضيات وشعبة الرياضيات، يعني تميزت. كيف جاك المساج؟ كيف جاك معناها على تليفونك انت والا؟
0: تليفوني وتليفون اختي
1: بعثتوا زوز مساجات اي دو اس ام اس اي
0: وكي وصل معناها ما...
1: شكون وصلوا قبل؟
0: اي
1: قالت لك معناها اختك نستبيختوا بها
0: اي حبت تجرب الشعور
1: يا اخي كيف ريت المساج؟
0: ما فرحت وواحد ما فرحت بالباقي معناها
1: قلت لك 19 ولا قلت لك نجحت؟ قلت لك 19 اول كلمة 19 وقع 19 عطيني وقع 19
0: ما صدقتش على الاول حسيت تفدلك ولا حاجة
1: وقت الامور هذه فاش تفدليك راه خاطر واحد يبدا قلبه على عشاء كان محمد امين شوشين بحذانا قال عشت نهار السبت على نهارين وزوز يعني مراحل مختلفة قبل النتيجة وبعد النتيجة انت كيفاش كان النهار السبت بالنسبة لك؟
0: لا هي من الأول كان طويل شوي معناها كنت نستنى على الأول وبعد كلي أيست قلت هاو طوي أهبط نهار لحد وقعدت شدت بلاستي ورك أحد معناها ما كنتش نستنى في حد شيء تتلهت في أمور أخرى معناها وجاني على غفلة
1: نحيته من مخك
0: نحيته من مخي جملة
1: قوة هذه راه صدقني قوة برافو برافو يا واجدي حتى هي المات تعمل هكا ولا سي منصف
3: تعمل.
1: سي منصف ألف مبروك نجاح واجدي مرة أخرى سعيدة جدا بحضورك معايا واليوم الحقيقة نستغل وجودك معايا باش تجي تعطيني أكثر تفاصيل على واجدي على مسيرته الدراسية كيفاش كان عامة الباك كنت واثقين من نجاحه قال لي يعني ما كنتش متوقع 19 أنت كنت متوقع؟
3: شكرا على الاستضافة
1: مرحبا
3: حاجة احنا معناتها نستناو كعائلة كاملة والانطوراج بتاع وجدي واللي يعرف وجدي ما نش نستناو في النجاح انت النجاح متأكدين منه معناتها من الله ان شاء الله هذا من فضل ربي
1: الحمد لله
3: احنا الاكثرية نستناو وكل اي واحد يحس به شيء هذا انا نستناو في التميز
1: في التميز
3: احنا كنا نعرفوا وجدي وجدي معناتها نعرفوه اللي هو نابغة معناتها رغم انهم يمكن ما يعرفش روحه ما احنا نعرفوه اللي هو
1: متواضع حسيته
3: هو متواضع استنانا التميز نتاعو ومن فضل ربي معناتها تميزنا بالعدد هذا الباهي اللي هو 19
1: كنت تتوقع 19
3: يعني والله متوقع فوق 18 لكن 19 مش متوقع
1: ما كنتش متوقع شو يوصل لها
3: بتاعتي 18 فاصل
1: اي
3: بقى كي يعني كي ينهز ويمشي يعدي كل يوم نوصل ونروح به
1: اي كيفاش كانت حالته
3: العدد نتاعو كل ديما نسهلو بديت نسهل فيه من الاول سهلته على الرياضيات قال لي باهي العدد الفيزيك قلت له شنو قال لي مريك ضمنت فيهم حسيت اللي المات معناتها كي كلمنا حسيتها 20 الفيزيك مهما شوي قال لي باهية والاخرين كلهم نسهلوا قال لي سافا
1: سافا
3: مريقلين
1: باهي
3: قعدت حصلت في مخي شنو الاعداد وكل شيء معناتها بديت نقارب اللي هما اهم حاجه الماتير دو باز المات والفيزيك اللي هما مريقل فيهم قلت الحمد لله الاخرين نجيب روحو فهمتني وبحول الله فوق 18
1: ما شاء الله
3: لكن نهارت النتيجه يعني ما حبيتش نبقى في الدار خرجت بعت لكن كلمتني اختو شيماء بنتي العزيزه فهمتني طلبتني
1: قالت لك راهو 19
3: 19 بس
1: شيماء اللي جاه الميسا نوجه لك تحيه بكيت لنا سيمون صوفيا شيماء
3: فرحت وديجا ما تفرحة ما نسمي لك فرحة ما تصفش
1: معناها وكنت توقعوا الأول جهويا في شعبة الرياضيات
3: والله توقعت الخطراش اني وجدي
1: كيريت 19
3: كيريت 19 ووجدي معناتها اني حس به معناتها خاصة أخوته معناتها بارك الله فيهم الكل أما وجدي نحسه بالتحذير نعرف اللي وجدي شنو وجدي يعني نعرفه بالتحذير شنو ومعناتها ممكن نحكي لك قصة معناتها في التحذير صارت له هو صغير وهو في التحذير
1: احكي لنا
3: المعلمة نتاعه بارك الله فيها شو اسمها وجدي
0: سراج
3: انسى سراج
1: أيه؟
3: معناتها هو في التحذير خلاته في القسم ومعناتها خرج دكات مشات للمدير واحد وكل شيء خرج هو ما يقاتوش مشات تلوج عليه لقيته في السنة الأولى شاد يقرأ في القسم على السنة الأولى ويجاوب قبل التلانة بتاع السنة الأولى
1: ما شاء الله على والدي
3: هو في التحضير وقت صغير ويجاوب في المعلمة عيطولي قالوا لي شنو وجدي راه يجاوب ما قراش شيء ما يجاوب فيه.
1: مؤشر معناها مؤشر كان لك مؤشر.
3: متني سيراج واحد قالوا لي راه مؤشر نتاع انسان كونه نابغه
1: ما شاء الله على ولدي. وكان هكا
3: وكان هكا وتميز في المدرسه مدرسه ولاد مبروك مشى للكوليج نتاع ملولش وتميز فيه شويه شويه.
1: ونركزوا هنا اللي وجدي ابن الملولش.
3: ابن ملولش ولاد مبروك ملولش. ومن بعد من الكوليج في السنه الاولى حولته للشابه معهد ابن رشد بالشابه ودخلت معه ابنيه شيماء العالميه يقراوا هما فهمتني. عندي الوليد عمر زاد كيف كيف من نبيان حولته للشابة. ومن بعد عندي الوليد الصغير في المدرسة مدرسة ولاد المبروك الابتدائية نجح في السادسة حاولته زاد ديريكت طول مشان الشابة يقرأوا في الشابة. عندي طول ثلاثة معناتها الوليدات البنية والزولاد يقرأوا في الشابة ومعهم وجدي في معهد ابن رشد
1: بالشابة.
3: نشكر المدير برشا اللي هو يعتبرهم كي صغاره. يعني كي نمشي للمدير كي يبدأ يحكي على وجدي ولا يحكي على الصغار كلهم يحسوا كانوا صغاره.
1: صحيح.
3: وكل لطف يحكي معاهم ومشكور برشا المدير. وبالنسبة للنجاح الوجدي انتراج متاع العائلة زادة نشكر أمه برشا اللي دعمته دعم كبير وأخته شيمة وعمه صالح فهمت كلهم داعمينه ويدعموا فيه كل فهمتني. واني نفرح برشا كي نشوف العائله معناتها
1: بارك الله
3: ملمومه وكلها تحب معناتها القراي وهو مجهود ما شاء الله عمل مجهود نحس فيه تعب فهمتني. واني ضغطت عليه شويه الحقيقه مشيت هبطت الصفاقس 18 جانفي خديت له نتاع عامين كاملين سنه سادسه وسنه سابعه خديت له ليكور الكل نتاع عامين كاملين المواد الكل خديت الامتحانات الكل نتاع لي سي بيلوت الكل وشرط عليه أن نكمل تعامي كاملين كمل خدمهم كل
1: ما شاء الله على ولدي.
3: عزيت له زوز كرادن وراق معناتها امتحانات واحد الكل خدمهم جاب لي الكرادن قال لي بابا راني كملتهم الكل خدمهم حسيت اللي هو تعب
1: تعب برشا لكن في الاخر
3: جاب النتيجة. بارك الله فيه وفيكم وبارك الله في كل من ساهم وكل من حس وكل من فرح به
1: أكيد. فخر المهدية اليوم
3: فخر ولد مبروك فخر ملولش وكلنا ولد المهدية
1: أكيد
3: كلنا ولد تونس
1: ونفتخروا احنا صدقني. أنت معناها نسخيل ولد معناها ولد الشاب كي قلت لي راه ولد ملولش ويقرأ في الشاب ما تصورش مش فرحت أكثر ليه إما بالحق حاجة فخر مزيانة برشا يعني حاجة ياسر مميزة.
3: يعني عندي 10 معناتها من الميل تريس معناتها صغاري في الكهرباء نتاعي نهز فيهم كل يوم
1: ما شاء الله
3: يوميا نمشي بالخمسة بستة مرات لليسي نوصل ونجيب وهذاك هو واجبي.
1: اي يعطيك الصحة يعطيك الصحة بالحق سي منصف. هاي بعد كلام بوك شنو تقول؟ كنت متواضع ياسر انت تقول تعامل شوت ونجيب معادلات خايبة لكن بوك اللي راه فيك كانت عنده ثقة كبيرة في وجدي كانت عنده أمل كبير في وجدي اللي باش يحطم الأرقام القياسية وهو كذلك.
0: والله من الأول صحيح فمك اللي شفت ذاك ما موجودين مش موجودين أما بعد كل اللي فمك تحسن ذاك أنا حسيت ياسر أنا ربيد مش ما كانش أنا بين عام وعام أنا من 14 للسيز للديسات للديزنوف كان فيسا أنا
1: مش فيسا
0: ما خدش وقت برشا
1: فما برشا من زملائك اللي عداوا الدورة الرئيسية خرجوا يبكيوا من دفوار المات وقالوا ليه المات طويل برشا وصعيب برشا كيفاش انت كنت مع دفوار المات وكيفاش قيمته
0: نيكي اول ما جاني الدفوار معناها طلعت عليه جو دروس معناها اللي حشتي بيه معناها اللي على كثير محضر
1: ايه
0: كي بديت نخدم فيه معناها ما واجهتش صعوبة كبيرة معناها كان الأسئلة سهلين فما صحيح جاني أسئلة صعبة واحد أما ما قعدتش فيهم برشا ولقيت معناها اللي
1: وخدمت
0: وخدمت بعد كي خرجت تفاجئت كي قالوا راهو طويل معناها ما توقعتش
1: يقولك انت ما بالنسبة ليك عادي
0: خاطر في وسط العام كان ما أصعب معناها من هكاك حسيت ما أصعب برشا حتى في وسط العام وصلت جبت 12 في المات ومعناها كان بالمقارنة مع وسط العام كان صعيب ما تصورش معناها يقولوا انه هو معناها طويل ولا صعيب
1: أي.
0: هو معناها مش برشا منهم قالوا طويل فما مجموعة مش برشا معناها مش مقارنة برشا. مع الليسيات الاخرين معناها ما وجوش مشكلة كبيرة معها
1: أي. وكان بالنسبة ليك في المتناول. ممكن ربي يسخر لك القابلية باش انت تخدم الدفوار وتتألق. قداش خذيت في المات؟
0: 20/20.
1: ما شاء الله عليك. قال لك 20/20 توقعت يقول لي 19. ما شاء الله على ولدي. ألف مبروك مرة أخرى الحقيقة يا وجدي، من خلال تجربتك ومن خلال يعني اللي تعديت به في الباك، شنو تنصح صحابك اللي ما حالفهمش الحظ وتأجلوا لدورة المراقبة؟
0: وديما معناها السعي متاع الإنسان هو المطلوب مش النتيجة متاعه. النتيجة باللي باش تكون مادام السعي موجود هو ذاك اللي به الفائدة. معناها النتيجة ما خايبة ولا باهية، ذكرى حكمة ربي بر.
1: معناها أسعاو
0: السعي ديما لازم يكون موجود،
1: لازم يكون موجود واخدم الخدمة هي اللي تجيب. كانت خدمتك متواصلة من كيما أول العام كيما آخر العام، ولا بديت بشوي بشوي من بعد قويت الريتم؟
0: بديت بشوي بشوي قويت الريتم، أما في البريود ريفيزيون معناها كلي ما قريتش برشا، معناها خاطر نجي نرجع الدرس نلقى روحي مثلا فاهم وما
1: ريكاب كيما الريكاب اكزرسيسات عليه ولا برافو.
0: وفهم معناها كان فهم شوي استهتار في وسط العام، أما معناها نجمت في الأخر نعوض وفهمت.
1: خاطر كنت قراية مسترسلة وقراية
0: مش ديما، أما عموما معناها جنرال مو على عام كامل معناها كانت مسترسلة، أما فما معناها فترة انقطاع وبعد نرجع
1: هو واحد حتى ياخو راحة معناها ومن بعد يرجع بقوة هكا ولا خاطر كي نبداو من الأول العام يا وجدي بريتم قوي ما عادش نلقاو رواحنا من بعد اكزاكتومون، ما عادش يوصل المخ ما عادش يستوعب يتعب ما عادش يكمل. دونك برافو، كان برنامج مميز بالنسبة ليك يعني اللي حطيته في المراجعة، وكانت استراتيجية ناجحة هكا ولا. انت كيفاش تقييمك بالنسبة للتعب نتاعو سي منصف في عامة الباك؟ هو قالك بديت واحدة واحدة و...
3: الباك قبل المراجعة تقريبا بشهر، معناتها عندي يعني معناتها ولد اختي استاذ جامعي فهمتني، وعامل شعب الرياضيات فهمتني، يعمل بربرتوار ويقرب الجامعة، معناتها نصحني معناتها وهو ما حبش معناتها يكلموا الخطر، قال لي ربما معناتها وجدي تقولي له حاسه ولا حاجه كلموا انت فهمتني. قلت له هو معناتها حطي بالك يا وجدي راه عندك 20 جور 15 جور الاخرين راك ما تعمل حتى شيء فيه.
1: صحيح
3: تعمل حتى شيء، خلي مخك مرتاح وامشي كيكة معناتها ما تراجع حتى شيء. بون احرص تو حضر، شد البيت نتاعو وبدا يحضر في التحضير، حضر بالكدا خدم مليح، خدم بالكدا جست وقت اللي معناتها كمل. قلت لك اللي جبتهم له تاع لي سي بيلوت خدمهم الكل كملهم. وبعد رجع ديما كل مره نطلع عليه فاش تعمل يقول لي رجع في ليكور رجع في ليكور. باهي ما يسالش وقت اللي قربت معناتها حكيت كان جور على على
1: الباك
3: على الباك وقتها قلت له يرتاح واخرج من الدار وارتاح، ولا يهول يعمل ولا يشد التلفزه شويه يشد التليفون ما عادش معناتها ساعات يعمل هكا نظره للكور شويه خفافي وكهو
1: ما شاء الله.
3: ومشى بحول الله معناتها مشى ملم كل شيء
1: ما شاء الله عليه. وكان التميز
3: وكان التميز.
1: كلمه الختام اليوم سي منصف.
3: كلمه الختام والله نشكركم انتم ونشكره هو،
1: احنا ما عندناش مزيه احنا نسمنو
3: صحيح
1: فرحانين بيه.
3: يعطيك الصحه بارك الله فيكم. نشكر معهد الليسي اللي طارات الجهوين وكل من فهمتني ساهم في نجاح وجدي، نشكر امه برشا اللي تدعم فيه، اخته شيماء تدعم فيه برشا، عمه صالح ناكد اللي هو عنده دعم كبير اللي يعني معناتها العائله كامله فهمت كلهم مشكورين، وامه بارك الله فيها برشا تعب برشا فهمتني يعطيهم كل الصحه.
1: يعطيك الصحة سي منصف، محليه كلامك والله متأثر برشا سي منصف الحقيقة. ربي يفرحك وإن شاء الله تفرح بخويت وإن شاء الله ديما متميزين، وإن شاء الله كيما بلاتو اليوم ترجع لي بشيمة
3: إن شاء الله.
1: فرحان بشيمة وتكون متوجة
3: إن شاء الله. نقولوا لها إن شاء الله يا شيمة تتميزي إن شاء الله
1: إن شاء الله
3: بإذن الله.
1: بدأت الفرحة معاها وإن شاء الله تتواصل معاها
3: تتواصل معاها
1: إن شاء الله. وجدي كلمة الختام وألف مبروك مرة أخرى، ألف مبروك التميز وألف مبروك البكالوريا.
0: عايشك. نشكر كل الأساتذة اللي قرأت عندهم من الكوليج الابتدائي الثانوي، فما حتى أستاذ لطون تفكروا في الويتيام الله يرحمه بروف أنجلي اسمه سامي قريع، وكان سند كبير برشا معنا في فترة ذكي معنا ملخص الفترة هذيك، خطرني كنت ما نعرفش نعمل أصل معنا كنت كلي ضايع في القراية وفي وحتى معناها في العلاقات متاعي في الكلاس، وما كانش عندي برشا أصحاب، كان دعم كبير هو. الله يرحمه برا ومبرشة سادة مثلا حتى العام هذا كيف المسيو منصف مسيو رياض مدام نادية مسيو لطفي الكل نتفكر مع نوجه لهم كلمة باهية وشكرا لكم والله ربي يخليك.
1: برافو يا وجدي وألف مبروك مرة أخرى. شنو هي خطوتك الجاية؟ مركز شنو باش
0: باش نكمل في الميديسين في الطب معناها
1: ما شاء الله
0: في الدومين هذاك
1: نروك طبيبة قد الدنيا جراح قد الدنيا ولا طبيبه بر الله أعلم انت والمولي ولاد ربي يفضل هو لك تداويني بليش من بعد
3: ان شاء الله
1: من برمج التوى سيمونسي
3: لطف عليك
1: مول كبر الناس كل باش نجيو سيمونسي ألف مبروك يا وجدي ألف مبروك طبيب المستقبل إن شاء الله الدكتور قد الدنيا مرة أخرى سي منصف مرحبا بيك نورتنا وألف مبروك ألف مبروك لملولش ألف مبروك لشابة وألف ألف مبروك للمهدية

على MFM. ما زلنا مواصلين وبالنجاحات والتميز. الحقيقة نختموا حصتنا لليوم ونحب نهنيه يوسف مديمغ أمه أمينة عبد الله وأبوه أنور مديمغ, يهنيوه على النجاح بالبكالوريا مونسيون تري بيان, ويقولوا له فخورين بيك, فخورين بنجاحك, فخورين بتميزك, وألف ألف ألف مبروك يا يوسف. كذلك نجاحاتنا متواصلة ونجاحات البكالوريا أحلى فرحة, فرحة نجاح لا توصف, وفرحة نجاح لحقيقة ما ثم كيفها حتى فرحة لا تضاهيها أي فرحة. من العياد تهني بنت خوها أمل العياد

0: مبروك مرة أخرى للمهدية، ونقول لكم إلى اللقاء معساسي، مشكور وإلى اللقاء.
1: اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعون في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: بوبا بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو بتصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، بالساحلين بجنب الملاحه المنستير.
1: زيكزاك ديليفري، لابليكاسيون اللي 100% تونسيه وصلت للمهديه. نفس الاسوال اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زياده. ليفريزون سريعه وسيرفيس كليون ديسپونيبل في كل وقت. وكل عاده زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على اول كوموند تعديها. وفي كل مره تربح دي بوانت فيديليتي تنجم تكمندي بهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي باقل سوم في تونس.
2: توا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM.
3: سوف نلتقي.

and I think to myself, why now? Why me? Why?

FM في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: pub. Zigzag Delivery, l'application de 100% tunisienne, وصلت للمهدية. نفس الأسوين اللي تعودت عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليان ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموند تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. ملافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
1: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
2: Retour du programme sur votre radio. MFM. توا ماضي ساعة. أعلى مسافة.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
2: بصراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملك.
2: حتى اني نحب روحي اميره نهار عرسي.
1: اسباس وهيبه 40 سنه اضخامه وفخامه، واليوم وهيبه تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهديه.
3: ايه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح. اسباس وهيبه رونفوا متزاره شارع الحبيب بورقيبه، والاكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: اسباس وهيبه تبدا حلمك كل عروسه.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: مبروك لكل ولادنا لادمين في الباك واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
2: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
3: توا ماضي ساعتين على مسافة.
4: Retour du programme sur votre radio.

0: لابليكاسيون ب 100% تونسيه وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زياده. ليفريزون سريعه وسيرفيس كليون ديسپونيبل في كل وقت. وكل عاده زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على اول كوموند تعديها. وفي كل مره تربح دي بوان سيديليتي تنجم تكمندي بيهم ببلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي باقل سوم في تونس.
1: Retour du programme sur votre radio.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: مبروك لكل ولادنا الادمين في البال واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على مشت الفرحة.
2: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك ديس.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسه واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل بالساحلين بجنب الملاحه المنستير.
0: توا الاربع متاع العشيه على مثال retour du programme sur votre radio. MFM.

0: من راديو MFM نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
2: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
3: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
2: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
3: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
2: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
3: كلامك صحيح يفضلك ميمتي حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
2: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج كل شيء يقول أنت الملك.
3: حتى اني نحب روحي اميره نهار عرسي.
2: اسباس وهيبه 40 سنه اضخامه وفخامه واليوم وهيبه تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهديه.
4: ايه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح. اسباس وهيبه رونفوا مجزره شارع الحبيب بورقيبه والاكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
2: اسباس وهيبه تبدا حلمك كل عروسه.
5: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
6: مبروك لكل ولادنا الادمين في الباك واللي مازالوا ان شاء الله في دوره الابطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحه باك 2026. ملا تاجي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحه مع العائله وشارك باش تدخل في القرعه وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجه الفرحه.
7: توا الخمسه متاع العشيه اعلى مسافه
8: du programme sur votre radio. MFM.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

0: أما فهم اتنعوش
1: اتنعوش.

0: خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: La suite après la pause, c'est la pub.
2: Zigzag Delivery, l'application de Miebel Mietounsaya, وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. مالا فيش تستنى، تنشاجي الابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
3: قصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود avec des spécial

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة واكسسوارات كل شيء موجود avec des

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.fmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام تونس. ديما معاك.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسه واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحه المنستير.
2: زيكزاك ديليفري، لابليكاسيون ب 100% تونسيه وصلت للمهديه. نفس الاسوان اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زياده. ليفريزون سريعه وسيرفيس كليون ديسپونيبل في كل وقت. وكل عاده زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على اول كوموندات تعديها. وفي كل مره تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم ببلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي باقل سوم في تونس.
0: توا السبعة متاع الليل أحلى مسار. Retour du programme sur votre radio. MF.

الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام، ديما معك.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال.
1: لطيفة يا لطيفة
2: ودخل

.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام.

توا بالعشرة متاع الليل أحلى مساء. هيلا لا هيلا هيلا لا لا لا

ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام ديما معك.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.